0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

0: This is facts.
1: سلمى ايه الرنه دي؟
2: ايه وائل في ايه شخصيتي عادي؟
1: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.

تنبيه هام: تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان: يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحاب إنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا إمام في رأس الساعة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: صباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الخميس، حلقة يوم 18 يونيو 2026، بتبدأ دلوقتي ولحد الساعة العاشرة صباحا. معنا ومعكم أيها السادة إنها سارة المنذر، سارة المنذر فقط لا غير. هكون معاكم النهاردة يوم أجازة، طبعا ناس كتير قوي مأجزة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية. أي حد صاحي يا ريت يقول لي، اي حد مسافر مثلا هفن انبسطوا يا جماعه، ممكن تستنوني سنتين وني معاكوا عادي. لا بجد والله، لو مسافرين في الطريق مثلا برضو قولوا لي كده، عايزه ابقى معاكم برضو على الخط. لو نايمين عادي، حقكم حق اي مواطن انه ينام في الاجازه. طبعا اللي بيشتغل رايح شغله عادي النهارده زي وكده، برضو يعرفني يا ريت، يعني عايزين نبقى ايه ملمين بالاحداث. طبعا الطريق فاضي جدا، فما عندناش اي اخبار للطريق. الدنيا لذيذة جدا، الجو تحفة في الجمال، فمش مقرة خالص، انا بنق بس. فقولوا لي كده انتوا فين ورايحين فين وجايين منين، وطمنوني عليكم. امبارح انا كنت اجازة، كنت تعبانة جدا جدا، كان يومي طويل جدا الثلاث، فيعني قلت اريح، بس يعني اريح بما اني نازله يوم اجازه. بس انا النهارده هكون معاكم ان شاء الله، فزي ما قلت لكم كده طمنوني عليكم، قولوا لي كده المود رايح فين، عايزين تسمعوا ايه، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، كل الكلام ده عايز اعرفه دلوقتي على رقم الاس ام اس 92 10. ممكن نتكلم وندردش على التليفون على 38 35 177 او 178. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا وانا جايه في الطريق فجأة كده، مش عارفة ليه الخميس دايما بحب أعمل حاجات مختلفة عن العادي. يعني كنت عمالة بسمع كده أغنية، جات أغنية في البلايلس بتاعتي 90s جدا، فحسيت اللي هو ما تخليها النهاردة throwback Thursday كده ونقعد نسمع أغاني قديمة، بس أغاني قديمة انجليزي، بس العربي هنسمع جديد لأن عندنا عربي جديد كتير قوي، فمش هعرف أعمل كده. ففاكرين الأيام بتاعت المدرسة؟ طبعا أنا بكلم نفسي دلوقتي. فاكرة يا سارة أيام المدرسة؟ فاكرة يا سارة أيام المدرسة. فحسن ان احنا ممكن نعمل بلاي ليست لذيذه كده، والاغنيه اللي انا كنت بسمعها يا جماعه هشغلها لكم دلوقتي حالا عشان بحبها قوي الصراحه، واغنيه عزيزه جدا عليا. فنسمع يالو الكولد بلاي ونرجع تاني. صباح الفل عليكم.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: بنقول يا هادي وبنرش ميه وعايزين نعرف انتوا فين وبتسمعونا منين. لو بتسمعونا النهارده اجازه كل سنه وانتوا طيبين تاني, طيبين كل سنه وانتوا طيبين تاني. لو يعني اي حد سامع الراديو فاتح الراديو بمناسبه طبعا راس السنه الهجريه, اي حد بيسمع ابعتوا لي كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 92100. طمنوني عليكم, ما اعرفش عنكم حاجه خالص من يوم التلات, عايز اطمن عليكم يا جماعه. طيب اللي مسافر بقى, اللي مسافر دلوقتي في الطريق وعايز يعرف اخبار الجو هتبقى عامله ازاي. طبعا انت مش مهتم بالقاهره كده كده, بس برضه هنقول لك لو انت رايح الساحل, لو السخنه, لو وات ايفر, يعني هنحاول نقول لك الجو عامل ازاي. هيئه الارصاد قالت انه النهارده يوم الخميس 18 يونيو 2026 هيكون في اجواء حاره على اغلب الانحاء, وقالت ان الطقس هيصبح معتدل الحراره رطبا في الصباح الباكر, حار رطب في النهار على شمال البلاد والقاهره الكبرى, على جنوب البلاد هيكون معتدل الحراره رطبا في الليل على اغلب الانحاء ومائل للحراره على جنوب البلاد. درجات الحراره النهارده في القاهره العظمى هتكون 34, الصغرى 23, اسكندريه العظمى 29, الصغرى 22. عايزين تعرفوا ايه تاني, اقول لكم ايه تاني, اقول لكم مثلا اللي رايح شرم الشيخ العظمى في شرم الشيخ مثلا 37, الصغرى 29, اللي رايح الاقصر والاسوان, والاسوان ها الاقصر مثلا العظمى 39 والصغرى 25, اسوان العظمى 40 والصغرى 29. يعني لو اي حد مثلا ايه مقرر ان هو يعمل حاجه جديده الويكند ده عشان ده لونج ويكند فانبسطوا. طبعا كده كده ما بقرش خالص على اي حد, يعني انا بنقى بس. فوازير, عندي فوازير, عندي اخبار, عندي اغاني تحفه في الجمال, ولكن انا مش عارفه هل الاس ام اس واقعه ولا ما حدش معبرني, فهكتشف دلوقتي حالا. ولكن تعالوا نسمع اغنيه برضو بحبها قوي بما ان ما حدش بيطلب اغاني, يلا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 0 6 3 4 4 8 0.
1: ايه ده؟ المية طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكلة في المية.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم.

0: كده.
1: هات اي فلتر.
2: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده اي فلتر.
4: اي فلتر، ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
5: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطيه لكل الدوريات والاحداث الكرويه والرياضيه المحليه والعالميه مع محمد طارق قضى، من الحد للاربع، من 12 لواحد الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
2: مع باسم كميل
3: وساره المنذر.
0: البرنامج برعايه جمجوم فارما، راحه في كل حركه. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.

0: كان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب يا جماعة معكم سارة لحد الساعة العاشرة صباحا في اصحاب انرجي. طمنوني عليكم لو انتم فاتحين الراديو بتسمعوني دلوقتي. عايزة اسلم على عبد الرحمن محمد بيقول الحمد لله على سلامتك يا سارة، بس باسم قايل لك من اول الاسبوع انك ناوية توقعي الاربعة. والله دي ما كانتش ماي انتنشنز خالص بجد، يعني انا كنت بقول افيه بس سبحان الله. احلى اتنين باسم وسارة، احنا في الطريق انا وهمسة ويونس ودهب للسخنة باذن الله، بس الطريق مش فاضي قوي يعني. طب يعني انبسطوا كده كده وهاف فن واتس لونج ويكند، وغيروا كده غيروا المود كده وقولوا عايزين تسمعوا ايه كده بما انكم كلكم في العربيه في الطريق. كل سنه وانتم طيبين واحلى صباح عليكم كلكم. في كمان رقم اخره 024 بيقول صباح الخير يا احلى صوره، نهارك عسل، ممكن تشغلي ممكن خير، يمكن خير لرامي صبري، اسمها يمكن خير مش ممكن خير. حاضر من عنايه الاثنين. عايزه برضو اصبح على استاذ ايمن موندي، صباح الفل يا استاذ ايمن منورنا والله، يا صباح الجمال على بينو وطماطم. قلوبنا وحشين قوي قوي، مستعدين للفوازير. بما انكم مستعدين للفوازير بقى خدوا فوازير كده عشان اعرف مين صحي ومين مفوق ومين نايم عادي، وبرضو ما بقولش حاجه يعني ده حقك كده كده لو اجازه نام. مش لازم خالص تنزل يعني. طيب بنقول فزوره ليه؟ هقول النهارده الفزوره علشان اي حد نازل مضطر وعنده شغل او رايح يسافر وينبسط ويعمل حاجات لذيذه، فهنصحصح كده كده خلايا مخك المنهاره والمتدمره علشان تروحوا وريفر يور جوينج كده مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود حتى لو ضئيل زي حل هذه الفزوره. الفزوره بتقول راجل بيتكلم عن بناته وبيقول كلهم شقر ما عدا اتنين، وكلهم سمر ما عدا اتنين، وكلهم شعرهم احمر ما عدا اتنين. كده هو الراجل يبقى عنده كام بنت؟ تاني، هي ملخبطه شويه لكن هي سهله جدا، فنقول تاني. نقول تاني، راجل بيتكلم عن بناته قال ايه عنهم؟ قال ان كلهم شقر ما عدا اتنين، وكلهم سمر ما عدا اتنين، وكلهم شعرهم احمر ما عدا اتنين. كده الراجل ده عنده كام بنت؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اسميكوا جنب الإجابة طبعا علشان يعني اعمل نظام كهارب كده للناس المساعدة.

عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: رامي صبري نزل ألبوم جديد صحيح يا جماعة، عندنا كل أغانيه، فبتطلبوا أغاني قديمة ليه رامي صبري؟ بس حقكم براحتكم كده كده طبعا، يعني طلبوا اللي انتوا عايزين تسمعوه على رقمي الاس ام اس 92100. انا معاكم لحد الساعه 10 صباحا، وبقول لكم فزوره علشان تصحصح خلايا مخكم المنهاره والمدمره، وتروحوا الشغل مفرفشين ومنعنشين لو انتوا اصلا كده كده عندكم شغل. لكن لو انتوا اجازه ما تحلوش الفزوره، مش عايزاكم تحلوا الفزوره. لو انتوا مثلا في العربيه مسافرين حلوا الفزوره او بتتسلوا، يعني بحاول اسليكم يعني. طيب الفزوره بتقول: راجل بيتكلم عن بناته وبيقول كلهم شقر ما عدا اتنين، كلهم سمر ما عدا اتنين، كلهم شعرهم احمر ما عدا اتنين. كده يبقى الراجل ده عنده كام بنت؟ عايز اقول او عايز احيي احمد السعدي، يا وعد يا وعد، لانه هو الوحيد اللي جاب الاجابه الصح. برافو عليك يا احمد، ده احنا ان شاء الله يعني الخميس بيجي معاك، بس يعني لانه الايام اللي بتعدي بيبقى في حاجات غلط، يعني بتقول دايما الاجابه الغلط في الاول. فبرافو عليك يا سعدي، اجابتك صح. في رقم اخره 719 بيقول: Can you play سيرا المنذر song please cause I love her أو I love it. ف عجبني قوي ان انت you're referring to سيرا المنذر وانا قاعدة. الله يكرمك والله، يعني كويس انت بتحب الاغنية، فهشغلها طبعا كده كده البرنامج برنامجي النهاردة وقاعدة لوحدي، فمشغلش اغنياتي ليه. صاحبة الاغنية الواحدة طبعا اشغلها، اكيد اشغلها. طيب ابعتوا الحل على رقم الاس ام اس 92100، اساميكوا جنب الاجابة بعد اذنكوا. هنسمع اغنية برضو مش عارفة تطلع من دماغي لحد دلوقتي، نشغل اغنيتي برضو بعدها عادي مفيش مشاكل. واطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها برضو على نفس رقم الاس ام اس 92100.
1: جديد محمد حمائي على انرجي، بتسألوني ليه؟

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215 426 878.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك معاكم بس.

0: اسم كميل والنهارده
1: ودي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟ معاكم سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا في اصحاب انرجي. عايزة اسلم على ناس كتير جابت الاجابة الصح، بس عايزة اقول الفزورة لاخر مرة. الفزورة كانت بتقول راجل بيتكلم عن بناته، بيقول كلهم شقر ما عدا اتنين، وكلهم سمر ما عدا اتنين، وكلهم شعرهم احمر ما عدا اتنين. كده الراجل ده عنده كام بنت؟ عايزة اسلم على ايمن مندي اللي جاب الاجابة الصح، برافو عليك يا استاذ ايمن. انا اسفة لسه ما شفتش المسج بتاعتك. عايزة اصبح على يحيى ماهر، صباح الفل عليك يا استاذ يحيى، يومك تحفة في الجمال. وعايزة اروح بقى على رقم الاس ام اس 92 10. في حد بيقول احمد سعدي احمد سعدي بيقول لي بتتبلي عليا صورة. على فكرة اوقات كتير جدا بكون انا الواحد اللي جبت اجابة الفزورة صح، ده حقيقي، بس مؤخرا لا، فما تزعلش يعني، الحق ما بيزعلش حد. بس انا بقول لك، وانت النهارده اول حد جبت الاجابه الصح. الرقم اللي طلب اغنيه سارة المنذر قال لي ان هو بيحب صاحب الاغنيه، شكرا. طب ما تقول لي اسمك او ما تقولي لي اسمك، يعني ما تخلينا كده ايه، ناخد بنتي مع بعض واحنا عارفين بعض اكتر. روح بتقول صباح النور، عنده اربع بنات، نفسي اسمع هاني شاكر لسه بتسالي او حاجه على ذوقك، هسمعك حاجه على ذوقي او هلعب لك الاغنيه اللي انت عايزاها طبعا. بس هي إجابتك غير صحيحة يا أستاذ روح، فكري كده آخر مرة علشان هحل بعد الأغنية اللي جاية. في كمان شيماء بتقول صباح الفل يا سارة، منورة الراديو، منفردة بالعزف وجميلة، الحل هو بنتين وأسمع حاجة المسلم على ذوقك. إجابتك خاطئة يا شيماء، إجابتك خطأ يا شيماء. طب وضع يا جماعة، على فكرة هي سهلة قوي، ممكن نركز شوية عشان يعني لما تعرفوا الإجابة بجد هتزعلوا. نسمع آخر مرة الفزوريز، والفزوريز بنقولها علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، ونروح الشغل أو نروح نتمشى أو نسافر واحنا مفوقين ومنفسنين، أنا اللي منفسنة. ونروح الشغل مفوقين ومفرفشين، أو نروح wherever we're going يعني واحنا مبسوطين. راجل بيتكلم عن بناته، بيقول كلهم شقر ما عدا اتنين، وكلهم سمر ما عدا اتنين، وكلهم شعرهم أحمر ما عدا اتنين. يبقى الراجل ده عنده كام؟

رايحة بيكم أنا ها أيام مدرستي بقى، أيام مدرستي قاعدة لوحدي بقى قاعدة لوحدي بقى ببسط. طيب نجي بيقول لي كفاية صار الناس على الطريق سفر، مش كده معلش يا نجي أنا أسفة والله مش قصدي، بس عارف الحاجات لما بتطلع من قلبك فغصب عني، أنا أسفة يا جماعة بس والله مش قصدي خالص، أنا بحب شغلي قوي ومبسوطة قوي إن أنا على هوا دلوقتي. طيب فزورة النهاردة على فكرة يحيى ماهر إجابتك غلط وخلاص هحل الفزورة، فخلاص فرصتك انتهت تماما. فزورة النهاردة كانت بتقول راجل بيتكلم عن بناته بيقول كلهم شقر معادة اتنين وكلهم سمر معادة اتنين وكلهم شعرهم أحمر معادة اتنين، كده الراجل عنده كام بنت؟ الإجابة هي ثلاثة. طبعا السقفة دي للناس اللي جابت الإجابة الصح، والناس اللي ما فوقتش أو الناس اللي نايمة السقفة دي مش ليكم. فعايزة أسلم على كل الناس اللي جابت الإجابة الصح، آخرهم كان شوشتة. صباح الفل عليك يا شوشتة، يومك تحفة في الجمال. طيب أنا لسه مكملة معاكم لحد الساعة العاشرة صباحا. لا والله بهزر بجد بهزر والله. الأغنية دي أو حد طلب مسلم، مش حد، هي شيماء تقريبا، التلاتة أربعة اللي بيسمعوني يعني أشكركم يا جماعة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا زيزو، في رأس الساعة.

طيب لسه معاكم سارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا. وعايز اقول لكم على حاجة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، حطوا تحت جدا خطوط كتيرة جدا. يعني ايه 25 سنة من التأثير الحقيقي؟ يعني 25 سنة من الإيمان ان الصحة حق أساسي لكل إنسان. رؤية ابتدت من المملكة العربية السعودية وكبرت لحد ما بقت واحدة من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا. النهاردة جمجوم فارما بقت من أسرع شركات الرعاية الصحية نموا بإيرادات تجاوزت 1.5 مليار ريال سعودي سنويا، وإنتاج بيقرب من 200 مليون وحدة كل سنة، وده علشان توصل لملايين المرضى في أكتر من 37 دولة حول العالم، من خلال طبعا مصانعهم في جدة ومصر والجزائر وانتشارهم في 5 مجالات علاجية رئيسية. بيوصلوا دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية وبيرسموا مستقبل صحي أفضل للناس كلها أو للجميع. وطبعا بفضل حوالي 1500 موظف حوالين العالم وقسم بحث وتطوير قوي جدا بيضم حوالي 60 مادة فعالة، جمجوم فارما ملتزمة بتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة بجودة عالية جدا ومتاحة لكل الناس. وفي مصر طبعا رحلتهم في صناعة الفرق مستمرة كل يوم، زي مثلا حملة راحة في كل حركة، لأن كل مريض بيخدموه هو حياة بيساهموا في تحسينها. وطبعا استرشادا برؤية 2030 جمجوم فارما 25 سنة من التأثير، وطبعا مع بعض نحو صحة أفضل. طيب يا جماعة، قلت بس أعرفكم أن جمجوم فارما عاملين شغل عالي قوي وبقالهم 25 سنة ولسه اللي جاية أحلى. أحمد السعدي بيقول لي كملي لعبة يا سارة، شيماء بتقول إيه؟ بتقطع قطع من اول تاني ساعه. الحمد لله على كل شيء. شيماء بتقول اصل احنا في الشغل ما رضيوش يدونا اجازه، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا شيماء. ولا انا برضو واخده اجازه، انا زي ما انت شايفه اهو مبسوطه جدا بسمع الاغاني انا بحبها، انتوا بتسمعوني فدي حاجه بسطاني جدا برضو. فتعالوا نسمع اغاني لذيذه كده. عايزين تلعبوا بجد قولوا لي عايزين تلعبوا، فانا يلا نلعب. ما ينفعش ابقى قاعده لوحدي، ما ينفعش باي شكل من الاشكال، ومشغلش فضل فضولي الصراحه.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: بروتين. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت.

عندي دراسه وحسيت انها يعني ممكن تمشي مع ناس كتير قوي او عايزين نعرف هي صح ولا غلط، بس هي صح تقريبا. في علم النفس في ظاهره اسمها المير اكسبوجر افكت او تاثير التعرض المتكرر. ايه الحوار ده بقى؟ في عالم نفسي اسمه روبرت، معرفش اسمه الاخراني ايه، مش عارفه انطقه الصراحه، اكتشف انه مجرد تكرار ان انت تشوف حاجه او تسمع حاجه بيخليها غالبا ان انت بتمل لها اكتر او بتحبها اكتر، حتى لو الحاجه دي ما كانتش مميزه اصلا من الاول. يعني مثلا زي مثلا لما بتسمع البوم مثلا لحد انت بتحبه جدا وتحس اللي هو لا على فكره الالبوم عادي، يعني مش حاسس انه في اي حاجه شداني فيه يعني، ولكن لما بتسمعه كتير فبيبتدي grow on you كده، بتحس ان هو ايه ده، الله لا انا الالبوم بقى عجبني مثلا، ده ايه ده الحوار ده بقى لذيذ، ده الاغنيه دي بقت حلوه قوي، بقيت بسمعها على طول كده يعني، دي حاجه قريبه من اللي انا بتكلم فيه يعني. فالفكره بقى ان المخ بيحب الحاجات المألوفه لانها بتبان انها امان اكتر بالنسبه لك او مش غامضه، فدي حاجه بتحلل الموضوع يعني. في تجارب نفسية كتير في باحثين يعني اشتركوا في الموضوع ده وعرضوها، وعرضوا صور لأشخاص غريبة على ناس، يعني في باحثين قرروا ان هم يجيبوا ناس ويوروهم صور لناس غريبة. الصور اللي ظهرت مرات اكتر او اكتر من مرة حصلت على تقييمات أعلى من حيث الارتياح والقبول، يعني الناس اللي لما شافت صورة أكتر من مرة حست كده أنها مرتاحة أكتر أو عندها قبول أكتر على الصورة دي، رغم طبعا أن المشاركين ما كانوش عارفين السبب يا ترى ليه حصل كده. ففي جانب تاني أو جانب أغرب بقى بنشوفه دايما، عشان كده زي ما قلت لكم كده احيانا الاغنيه اللي كانت عاديه جدا بتبقى مفضله عندك بعد اسبوع مثلا او بعد مثلا ما بتسمعها كذا مره ورا بعض. مذيع مثلا او مذيعه ما كنتش بتحبها في الاول او ما كنتش بتحب تسمعها، بعد كده حسيت انه صوتها بقى مألوف بالنسبه لك او صوته بقى مألوف بالنسبه لك، او ممثل ابتديت ترتاح له او ابتديت تحب تشوفه كتير مثلا مع الوقت. في اكلات برضو، حتى يعني في اكلات معينه جديده مثلا بتبدا ان انت تقول انه لا يعني مش عجباني، لا ما بحبش مثلا حاجه معينه، بعد كده لما بتجربها كذا مره بتحس اللي هو ايه ده تمام انا مستريح معاها، ما عنديش مشكله معاها. فالمخ ما بيحبش الغريب بسهوله، بس بيحب اللي بقى مألوف بالنسبه له. الله عليك يا ساره يا منذر، الله عليك يا ساره يا منذر. ففهمنا النظريه، فهمنا النظرية. عايزين بقى نعرف منك دلوقتي ايه أغنية كنت بتكرهها جدا مؤخرا يعني من الحاجات اللي نازلة جديدة وبعدين بقيت بتحبها جدا. يعني كلنا بيبقى عندنا الحتة دي لما بنبقى مثلا مستنين ألبوم مثلا من أرتست معين بنحبه قوي قوي قوي قوي، وبعد كده لما بنسمع الأغنية بنحس انه مش أحسن حاجة، كنت حاسة ان الموضوع ممكن يبقى أحسن من كده، بعد كده لما بتقعد تسمعها كذا مرة تحس اللي هو ايه ده الله انا بحب الاغنيه دي بتسمعها على طول. فايه اقرب حاجه حصلت لك في الاغاني شبه كده، يعني اغنيه كنت مش عاجباك خالص مؤخرا في الاغاني الجديده اللي الباتش الجديده اللي نزلت دلوقتي دي ودلوقتي بتسمعها عادي جدا مفيش اي حاجه. يعني مثلا عشان انا مخي متبرمج على الحاجات المألوفه او الحاجات انا بحبها او الحاجات اللي انا لما بسمعها بحس اللي هو الله ايه اللذاذه دي وكده، فتعالى عشان كده حاسه ان انا النهارده رايحه في الناينتيز قوي مش عارفه ليه، يمكن عشان قاعده لوحدي.

طيب بقالي كتير ما سمعتش واتبسطت اول ما سمعت صوتك. سلمى هتيجي الساعه 10 صح؟ شغلي اغنيتك ممكن، ده رقم اخره 690. انا شغلت اغنيتي في الساعه الاولى وسلمى جايه الساعه 10 فعلا، يا رقم اخره 690. روح بتقول فين هاني شاكر؟ يا استاذه ساره انا زعلانه لاني مش هعرف اسمعكم يوم الاحد، عندي لجنه امتحان والله العظيم ما لقيتها. شوف بحلف اهو، حد فاكر الاغنيه دي يا جماعه؟ دي كانت اغنيتي وانا بهرب من المدرسه بعد المدرسه ما بتخلص على طول.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
3: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا
2: لعبتها.
4: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
5: هات ايفيل.
4: طب وقف في الزور.
5: هات ايفيل.
4: اكل طعمه تغير.
5: هات ايفيل.
4: مشكله في الميه.
5: هات ايفيل.
6: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر،
7: التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
5: ماك

0: ممكن تركبه بايدك.
1: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
3: اي فلتر، ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
4: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجأة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
5: حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
6: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني مقدرش.
5: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1. مع أخشم ساعتين back to back. ساعة مع مارتن جاركس.
7: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
5: وراها ساعة مع Armin van Buuren.
8: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
5: يعني خبط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: طيب للأسف الحلقة خلصت يا جماعة، للأسف الحلقة خلصت. ولكن قبل ما مش عايزة أقرأ آخر SMS جات لي، أيمن مندي بيقول لي أغنية بحرية بتاعت شيرين وحمائي، بس سبحان الله حبيتها جدا بعد فترة، خصوصا البورت بتاعت مش هتيجي يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. صباح الفل عليك يا أيمن. في كمان يحيى ماهر حبيب قلبي وحبيب قلب الملايين بيقول أغنية كلمانتينا وناري ناري ما كنتش بحبهم في الأول خالص، بس واضح ان هو حبهم، يعني بما انه خلاص قال ان هو ما كانش بيحبهم بقى بيحبهم. احمد سعدي بيقول مش هنلعب يا سارة ولا وقت البرنامج قرب يفنش، او احنا مش هنلعب لانه ما كانش في اي، يعني بصراحة مش عايز احرق لعب وما فيش ناس كتير بتسمع لانه في ناس مسافرة وكده. يا احمد يا سعدي مش عايزين ننق عليهم، احنا بنقر بس، وخلي الناس تنبسط لونج ويكند بقى وكده وخلاص، يعني من اول بقى لحد الجاي بقى نشوف هنعمل ايه ونفرش بقى ايه كل كروتنا كده على الهواء مباشرة. طيب يا جماعة للأسف الحلقة خلصت، هتكون معاكم نجمة كل المواسم الفنانة القديرة ملكة الترتر والبروبرو سلمى قاسم، هتكون معاكم في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12 الظهر، وانا للأسف كده وقتي خلص معاكم، ولكن ولا تزعلوشي ولا تيأسوشي، هكون معاكم انا وباسم كميل يوم الحد اللي جاي ان شاء الله في نفس الميعاد، لان احنا بنكون معاكم من الحد للخميس. كنت معاكم سارة المنذر، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، have a great weekend, have a great long weekend. ويعني قبل ما امشي بقى قلت ايه، اقفل اصالح احمد السعدي وصالح نفسي واغسل نفسي كده من جوه ونسمع لينكن بارك. باي باي يا جماعه، هاف ا جريت ويكند، باي.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، مش عارفة هو فين كل الناس، هنكتشف بقى هل في كل الناس ولا مفيش ناس ولا اللي بيحصل النهاردة. معاكم سلمى قاسم ملكة كل المواسم في شفت الصبح، بكون معاكم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، وبتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا بقى كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. اولا عايزة اطمن ان انا مش لوحدي النهاردة، مين موجود، مين بيسمع منين وفين، لان انا جاية ما شفتش غير عربيتين في الطريق، فيعني لو العربيتين دول بيسمعوني يقولوا لي، لو في ناس في البيت بتسمع يقولوا لي برضو ايه الدنيا. وتاني حاجة ان انا امبارح وعدتكم ان النهاردة هنعمل حلقة نوستالجيا، عشان بقالنا كتير قوي ما عملناش كده، فانا اوريدي جاية مجهزة لكم 3 اغاني لحد برضو ما الناس تصحصح وتفوق كده وتبعت على 92100 وتختار معايا كل الاغاني اللي عايزة تسمعها، ولكن اغاني قديمة، اغاني نوستالجيا.

0: فيفا وورلد كوب 2026.
1: طيب تعالوا اكلمكم بقى عن نتيجة الماتشات اللي اتلعبت امبارح والنهاردة الصبح. يعني امبارح من بعد شفت الصبح اتلعب بقى بالليل ماتش ما بين البرتغال والكونغو الديمقراطية, والماتش انتهى 1-1. والله في حاجة كم تعادل غير طبيعي بجد. فالماتش انتهى 1-1. في ماتش تاني اتلعب بالليل ما بين انجلترا وكرواتيا, الماتش خلص 4-2 لانجلترا. بعد كده الماتشات اللي اتلعبت بعد منتصف الليل, كان في ماتش ما بين غانا وبنما, والماتش ده انتهى 1-0 لغانا. وماتش كمان اتلعب كان ما بين أوزباكستان وكولومبيا, والماتش ده انتهى 3-1 لصالح كولومبيا. في بقى ماتشات تانية هتتلعب النهاردة. في ماتش هتلعب ما بين التشيك وجنوب أفريقيا, وماتش ما بين سويسرا والبوسنة والهرسك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايوه سما سما سما.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

0: This is facts.
1: سلمى، ايه الرنة دي؟
2: ايه وقال في ايه شخصيتي عادي؟
1: طب بقول لكم ايه؟ لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا نسلم بقى على الناس اللي صحية واللي رايح الشغل اللي مش رايح الشغل أن كان صحي ليه. في رقم آخره 3 زيروهات بيقول صباح الفل يا سلمى. إحساس غريب لما لقيت الطريق فاضي وأنا رايح الشغل كده لحد ما افتكرت إن النهاردة أجازة. عاوزين نسمع إقرار لمنير. صباح الفل عصام. صباح الفل يا عصام, فهمك قوي. ما أنا برضو نزلت حسيت له هو في إيه وين لوهلة كده أدركت, ففهمك قوي. بس أحيانا ده بيبقى لذيذ, يعني نحاول نبص على الجانب المشرق من الموضوع إن الطريق فاضي. وصباح الفل يا عصام والأغنية جاهزة طبعا نسمعها حالا. في بيبو, مش بيبو عادي, بيبو بيقول احلى صباح على احلى سلمى واحلى فله وملكه الترتر. ما تخافيش انا معاكي في الشغل, ونفسي نفسي اسمع ايكون لونلي. حصل حصل. ليه نفسك نفسك ليه اتنين نفسك؟ عادي من نفسك واحده كنت العبها لك. صباح الفل يا بيبو منور. في شوشته بتقول بونجور معاكي من المنزل ننادي على سلمى الاموره. اذا كان نوستالجيا ممكن نبتدي محمد فؤاد سعد بشتاق. صباح الفل يا شوشته, ومبسوطه ان انت بتسمعيني ان كان منين. ولكن الاغنيه دي تحديدا مش موجوده, فممكن تطلبي حاجه تانية برضو قديمه لمحمد فؤاد. شيماء بتقول صباح الجمال يا سلومي, كل سنه وانت طيبه, الشوارع فاضيه ودي اهم حاجه, نوصل الشغل بسرعة. عاوزة منير تعالى نضلم نضلم تعالى نضلم بقى ونخلص, تعالى نلدم أسامينا. بص يا شيماء, احنا بأسبقية الحضور, فعصام جه الأول أول SMS وطلب إقرار لمنير, فمعلش هنلعب إقرار وممكن الساعة التانية نلعب تعالى نلدم أسامينا ونعمل كل اللي احنا عايزين. طيب 92 100 رقم الأسماس بقى اللي صحي واللي بيسمع دلوقتي يشتغل معايا في حلقة النهاردة, عشان عايزين نعمل حلقة نوستالجيا لذيذة مود حلو كده, فاختاروا معايا الأغاني على 92 100.

0: اه نزل لي اغنيه وسيبني بقى معاه اسبوع عشان ابقى طول الاسبوع قاعده له يا ترى ايه اللي جاي
1: بالظبط بالظبط. وبعدين انت بتكلمي صاحبه الاغنيه الواحده فانا بستنى حبه شويه فاهمه.
0: انت بتنزلي اغنيه واحده ما تنزليش تاني يعني.
1: لا يعني ببتدي فاهمه اشد ورخي كده بس هرخي امتى مش فاهمه لسه بس يعني
0: فاهمه بقى لنا كتير قوي احنا في كام سنه كام دي الثالثه ولا الرابعه؟
1: لا 22
0: اربعه يا حبيبي
1: يا لهوي
0: فور ييرز
1: خير خير
0: ان شاء الله خير باذن الله. فيعني رامي جمال كده كده مع ألبوم فإن شاء الله ينزل كل أسبوع لو قرر ينزل أغنية أغنية يعني من القاش عليه. ولكن أنا بقى شايفة إن أنا أحب المود يعني أنا أحب الألبوم ليه بقى؟ لأنه بيقولك إن الألبوم دايما بيبقى فيه حالة حتى لو الأغاني مختلفة بس هو تحت أمبريلا واحدة في فريم كده معين الألبوم بيدور في هذا الفريم. فأنا عايزة أخش جوه الفريم بقى أقعد بقى فاهمة أعيش الأجواء كلها مع بعض
1: فاهمة. بس أنت عارفة إن أنا ما بيبقاش عندي طقطان إن أنا أقعد أسمع ألبوم.
0: أه أنت خلاص بقيتي جن زي جدا.
1: أبجد؟
0: اللي هو بجد انا ماليش خلق بقى لازم عايز اسمع اغنيه
1: بقيت بسرعة. انا جنزي اصلا
0: بجد والله واو
1: في يا سلمى الله
0: جنزي موت. فالمهم يعني انا بشوف انه لا الالبوم يا جماعه ونعيش المود وكده. انتوا رايكم ايه بقى؟ هل انتوا تيم ساره ولا تيم سلمى؟
1: ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210 هل انتوا تيم ساره مالكوش اي خلق لاي حاجه عامه
0: في العموم
1: ولا تيم سلمى خلقكم واسع كده وبتقعدوا ترغوا كتير وبتعملوا حاجات كتير وكده
0: في ايه؟ انا على فكره ده اول لينك ارغي من اول الحلقه.
1: لا ما انا فاهمه. لا انا عامه انت
0: ان جنرال يعني فاهم قصدك. طب انتوا مع
1: بتحبي تسمعي البومز كلها؟
0: ده حقيقي بالزبط. عشان بقدر الفن.
1: ما انا بقدر الفن برضو
0: بقدر ان الفنان قاصد ان هو يرتب الاغاني دي بطريقه معينه ويعمل الاغاني دي كلها في نفس الالبوم عشان هي
1: بقدر الفنان جدا طبعا ما اقدرش اتكلم عن حاجه زي كده بس انا بحب برضو اعرف ايه اللي جاي ايه يعني بستشف كده هل اللي جاي هيبقى حلو ولا لا ده من السنجلية اللي بتنزل
0: فاهمه قصدك. طب نسمع رامي جمال بيقول ماليش دعوه بحد يعني انتوا بقى تقعدوا تهروا تقولوا لي نزل اغنيه نزل انا ماليش دعوه بحد نعمل اللي انا شايفه.

0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: تابعونا على فيسبوك
2: انستغرام واكس
3: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.
4: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: في دكتور مصطفى سليمان بيقول واو واو واو so amazing music, thank you for your positive energy. Thank you انت يا مصطفى على المسج اللذيذة قوي دي, مبسوطة جدا ان انت مبسوط هذا الانبساط. في رقم اخره 788 بيقول صباح الخير يا سلوم, بما اني واحد من الناس اللي نزلوا الشغل غصب عني النهاردة فبلاش نوستالجيا وسمعني اغنيتي يا مصر بتعمليها ازاي. وائل سليمان صباح الفل يا وائل, فهمك جدا والله, بس مش هنبوظ المود برضو, في ناس نفسها تسمع نوستالجيا وانا وعدهم من امبارح فاهم. وبعدين مفاجأة, الاغنيه دي مش موجوده اصلا, دي كانت اغنيه اعلان, فممكن تختار حاجه تانية واحاول ايه العبها لك في النص كده من غير ما حد ياخد باله. في شوشته بتقول ممكن الحب الحقيقي غير كده, ممكن نروح لهشام عباس ناري نارين. انت عارفه ان انا كنت مختاره دلوقتي اغنيه لمحمد فؤاد, وانت دلوقتي لحقتيني ان انا الحق العب لك الحب الحقيقي, فنلعبها دلوقتي حالا اهو, يلا بينا. وكل الاغاني اللي بتطلبوها على 92 100 اكيد اكيد اكيد هنلعبها على طول, فابعتوا من دلوقتي حالا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: رأس يا منتخب
0: في رأس الساعة.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100، تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها النهاردة. عندنا مين بقى؟ شوشتة كانت عايزة ناري نارين، هي ناري نارين مش موجودة، فممكن تختاري حاجة تانية لهشام عباس ونلعبها على طول. في كمان سوسكا بتقول سلمى صباحك فل يا رب، حتى في الاجازة هنسمعك طبعا، ممكن اغنية سهروني الليل راغب علامة. صباح الفل يا سوسكا، ومبسوطة والله ان انتوا معايا، ويا عزوة كده، عزوة في الاجازة والله، فمنورين الدنيا كلها، والأغنية جاهزة حالا هنسمعها. في كمان رقم آخر 641، صباح الوردة أنا أحمد الحناوي، نفسي أسمع حبيبتي لطيفة، أي غنوة على ذوقك الحلو. عينيا هختار لك حاجة لطيفة برضو، حاجة لطيفة لطيفة كده نسمعها مع بعض. في شوشتة بتقول إيه ده، إيه الصدفة دي، بتقول افتكرت كمان أغنية حلوة قوي لطيفة تعرف تتكلم بلدي، مش معقول التخاطر اللي حصل ما بين المستمعين، هشوفها. طيب لو موجودة نلعبها. في كمان صباح الفل معاكي علاء، ضحكتك تحفة، عاوز اسمع لولاكي لعلي حميدة. شكرا يا علاء ان انت بتنصفني، عشان وائل بيسف عليا وعلى ضحكتي، فعناية برضو جهزت لولاكي وهنسمعها. رقم اخر 641 بيقول انتوا اروع إذاعة، وشكرا على غنوة لطيفة بجد اسعدتوني بيها، مبسوطة جدا انت مبسوط، دي اهم حاجة، وشكرا على ثقتك الغالية وكلامك اللذيذ. فتعالوا طيب نسمع سهروني الليل لراغب علامة، وأي حد نفسه يسمع أي حاجة النهاردة أكيد أنتوا عارفين بتبعتوها على 92 100.

0: سلمى.
1: طب قبل ذكرى في المزيكا.
0: حياتي عندك. لا مش هقدر مش هقدر.
1: مش هتقدري صح؟ صعب. متوتره ان هي جايه في السكه. هتغني دلوقتي يا لهوي؟ مش هقدر اقول حاجه.
0: ممكن لما تغني اخش اتشجع معايا.
1: ماشي يلا بينا.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: فولتوس كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في السلمة.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: عايزه الحق اقرا باقي الاسماء قبل ما امشي. عايزه اسلم على رقم اخره 017 كان بيقول صباح الفل يا سلومه جميله بس بزياده ربنا يكرمك يا رب. في مين تاني رقم اخره 34 صباح الخير يا سلمى ليكي وحشه كل سنه وانت طيبه بمناسبه راس السنه الهجريه ممكن اغنيه بحبك وبس لشهاب حسني صباح الفل مش عارفه مين اللي بعت ولكن طبعا كل سنه واحنا كلنا طيبين وبخير يا رب. في كمان عمرو بيويو بسلم عليك بسلم على زياد كان عايز يسمع اغنيه سمره لسان لوفون هي كانت بره المود الصراحه يا زياد فمعلش بقى يوم الاحد العبها لك. في اي اند ان سلمى عندي اغنيه حلوه مش بتطلب كتير حلم حياتي وائل جسار اغنيه جميله ومش بتطلب كتير ولكن مش هنعرف نلعبها عشان الحلقه خلصت. كمان بسلم على فؤاد فوقش ده انت فؤاد فوقش ولا كنت عايز تسمع فؤاد فوقش؟ هو بيقول فؤاد فوقش ازيك يا سلمى انا بتبسط قوي وانا بسمعك بحس انك اختي او صاحبتي صوتك قريب من القلب سمعينا السود عيونه يا نهار ابيض على اللذاذه. شكرا شكرا شكرا على المسج التحفه دي والله بجد يعني زي ما كنت بهزر انا وساره من شويه بس انا فيها جزء جد جدا وهو فكره ان انا بحس ان احنا اهل يعني انا بحس اللي هو نفتح قلبنا بقى يا جماعه ونقول اللي نقوله بقى. فصباح الفل طبعا وكمان بسلم على عمرو الوكيل وعلى رقم اخره 386 دي مي والله ما فوتش الرساله انت دايما شكه في ان انا فوت الرسائل ما بفوتهاش. في كمان رقم اخره 037 بيقول بجد ساره صوتك تحفه في الجمال رهيب وبالمناسبه ماما الله يرحمها كانت دي اغنيتها المفضله ربنا يرحمها يا رب وتعيشي وتفتكري وهي ساره مشيت بس انا هبلغها تحياتك. في اي اند ان بيقول حلقه في منتهى الجمال والاغاني في منتهى الروعه والروقان ولسه بقى بيطلب لا ما احنا مش بنطلب اغاني دلوقتي فاهم بنقول باي بيقول لو كده بقى يبقى اعتزلت الغرام او ما بحبش حد الا انت الاغنيتين احلى من بعض بس يوم الحد بقى ان شاء الله. ومبسوطه جدا يا اي اند ان انه الحلقه عجبتك والاغاني عجبتك يا رب يا رب تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده وانا على غير المتوقع يعني انا جايه قلت ايه الدنيا تبقى فاضيه بقى وانا قاعده لوحدي لقيت ساره قاعده معايا ولقيتكم موجودين وبتسمعوا فيعني اتمنى تكونوا اتبسطتوا زي ما انا اتبسطت كده وطبعا اكيد اتبسطوا بالويكند او باللونج ويكند وهنتقابل الاسبوع اللي جاي. كنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. هتسمعوا دلوقتي اغنيتين من الاغاني للطلبة على رقم الاسم اس عشان احاول ايه اخلص كده من الاغاني للطلبة وان شاء الله نتقابل على خير يوم الحد اللي جاي. باي باي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا إمام في رأس الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: This is facts.
1: سلمى ايه الرنة دي؟
2: ايه وقال في ايه شخصيتي عادي؟
1: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا بقول لكم يا جماعة، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
4: لا صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

0: This is my job and this is what I do.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الالكترونيكس والترندز في الابليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا إمام
1: في رأس الساعة.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

سمي فراق سمي بعد سمي زعل سمي عناد. الوصف مهما تغير لسه في نفس الوجع نفس الشيء لسه في نفس الإحساس. قلبك وحيد قلبي وحيد احنا الاتنين الاتنين بعيد بس

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا منتخب
0: في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انا مروان يونس

الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

كم فكرنا عشت في هنا انا عشت زميلي في جحيم انا طول العمر عشت في قلق بس الحمد لله احنا كنا مسطورين وانا عندي 22 سنة كنا زميلي مديونين وانا عندي 23 سنة يا

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكأس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الارض ضغط عليك اقساط القرض ترتدي قناع كي تخفي الهم اليك الحل
2: ما تقول بقى يا عم

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ديجي توك مع باسم كميل.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا زيزو، في رأس الساعة.

0: دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. في البداية كده حابب اقول لكم اهلا بيكم في حلقة جديدة من دي جي توك، معاكم باسم كميل ودي جي اللي هنكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 4 عشان نعرف مع بعض اخر اخبار التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. وفي بداية الحلقة برضو عايز اقول لكم كل سنة طيبين. انا عارف ان في ناس كتيرة النهاردة اجازة لانه لونج ويكند، اخدنا اجازة بمناسبة راس السنة الهجرية. كل سنة وانتم طيبين. وللناس بقى اللي مش اجازة او الناس اللي مسافرين دلوقتي او الناس اللي في العربيات، يلا بينا نعرف آخر تطورات عالم التكنولوجيا. هنتكلم في أخبار كتيرة النهاردة لذيذة جدا، فخليكم مركزين معايا. ودايما بقول لكم في أول الحلقة كده عناوين الأخبار عشان لو في خبر معين عايزين تسمعوه تعرفوا هو هيتقال إمتى بالظبط. فالنهاردة هنتكلم في إيه؟ النهاردة هنتكلم عن النظارة الجديدة الـ AR Glasses اللي اسمها Specs اللي شركة سناب شات هتنزلها آخر السنة دي. ولكل الناس اللي بتحب التكنولوجيا وبتحب تجرب حاجات جديدة محتاجين تسمعوا النظارة دي هتكون بتعرف تعمل ايه، لانه بجد هي مبهرة. بس بكل اسف مش كل الناس هتعرف تجيبها لان سعرها عالي حبتين. النهاردة هنتكلم برضو عن سامسونج اللي بتبني دلوقتي سفن للاي اي. ايوة سمعتوني صح، سفن في البحر او المحيطات للاي اي. التفاصيل كلها في حلقة النهاردة. هنعرف مع بعض النهاردة في الحلقة برضو عن أسرع الأبليكيشنز اللي قدرت توصل لعدد مستخدمين بيوصل لمليار مستخدم في أسرع وقت ممكن. في أبليكيشنز كتيرة جدا من اللي بنستخدمها وصلت أوريدي لعدد مستخدمين بيوصل لأكتر من مليار مستخدم، لكن إيه أسرع الأبليكيشنز اللي وصلت للرقم ده؟ هنعرف مع بعض النهاردة في حلقة دي جي توك. لو قلتلكوا ان احتمال كبير قريب جدا يجيلنا فواتير لاستخدامنا للاي اي زي فواتير الكهرباء والمية والنور، هتصدقوني؟ هقولكوا التفاصيل في حلقة النهاردة. وفي أخبارنا السريعة النهاردة هنتكلم عن الشخص اللي بقى أول تريليونير في العالم، وهو شخص ليه علاقة بالتكنولوجيا جدا. وكمان هنتكلم عن شغلانة احتمال كبير جدا تختفي في الشهور اللي جاية مش السنين اللي جاية، لأن التكنولوجيا خلاص أخدت مكانها بشكل كبير وبشكل دقيق جدا. يا ترى إيه هي الشغلانة وإزاي التكنولوجيا أخدت مكانها؟ كل التفاصيل وكل الأخبار هتعرفوها في حلقة النهاردة. وطبعا هنختم حلقتنا النهاردة بالتيك توك تريندينج ساوندز. لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك يبقى استخدموا الأصوات دي لأن هي فايرل وتريندينج جدا على تيك توك. كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض النهاردة في الحلقة، بس تعالوا الأول كده نفصل بأغنية نسمعها ونرجع بقى نركز في تفاصيل كل أخبار التكنولوجيا في حلقة النهاردة من دي جي توك.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: يلا بينا بقى نبدا اخبارنا النهارده بالتفاصيل عن كل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. وزي ما قلت لكم اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هي نظاره شركه سناب شات الجديده اللي اسمها سبيكس، وهي نظاره AR. يعني ايه نظاره AR؟ النظاره الاي ار هي النظاره اللي بتستخدم الارتفيشال رياليتي او الواقع الاصطناعي. يعني ايه الكلام ده كله؟ في الوقت اللي فات طبعا سمعنا عن نظارات كتيره جدا بتقدر تغنيك عن تليفونك، لان بيكون فيها شاشه، فيها سماعه، فيها كاميرا، فيها ذكاء اصطناعي جوه النظاره نفسها، وبتقدر ان انت تتحكم في كل النوتيفيكيشنز والابلكيشنز بتاعتك اللي انت بتستخدمها من خلال النظاره. لكن سناب شات يوم الثلاثاء اللي فات اعلنوا عن نظاره جديده هتنزل اخر السنه دي، اخر 2026، والنظاره دي معتمده اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي والواقع الاصطناعي كمان. يعني ايه؟ يعني النظاره هيكون فيها شاشات واخده الشاشه كلها او واخده العدسه كلها بتاعت النظاره في الناحيتين، في العين، لان مثلا الريبان ميتا ديسبلاي فيها شاشه لكن الشاشه بتطلع في عين واحده بس او في لينس واحده بس من الاثنين اللي موجودين في النضاره، لكن الشاشتين هيكونوا موجودين في العدستين. الشاشات دول مش بس هيكونوا بقى بيوروك النوتيفيكيشنز اللي بتجيلك على الابلكيشنز اللي انت بتحبها، او يوروك مثلا الكادر بتاع التصوير لما بتيجي تصور من النضاره، لا، الشاشتين دول هيوروك حاجات كتيره جدا. واقع اصطناعي يعني هيخليك تقدر تتحكم في كل حاجه بتحصل حواليك. من الاخر النظارة بتاع سناب شات دي هتكون عبارة عن كمبيوتر انت لابسه قدام عينيك، تقدر تفتح فيه كل الفايلات بتاعتك، اذا كانت فايلات مزيكا، فايلات فيديوهات، اكسل شيتس، باوربوينتس، كل حاجة تقدر تستخدمها وتفتحها من خلال النظارة دي، وكمان تتحكم وتغير فيها. غير كده الـ AR او الـ Artificial Reality اللي هتكون بتطلعه النظارة هتكون بتقدر تتحكم في كل حاجة بتحصل حواليك انت شايفها قدامك. يعني مش هتحتاج بقى مثلا تلبس اسورة في ايديك او تلبس خاتم عشان تتحكم في النظارة، النظارة هتشوف حركات صوابعك قدام النظارة وهتقدر اللي هي تتحكم في كل حاجة. يعني مثلا لو في حاجة طلع لك قدامك او في رسالة طلع لك قدامك وانت عايز ترد عليها، هتكتب بصوابعك قدام النظارة انت عايز تقول ايه، وهي هتترجمه لحروف وتبعته على طول للشخص اللي انت عايز تبعته. النظارة دي هيكون فيها كاميرات بتصور بجودة عالية جدا، والنظارة بجد مبهرة. يعني انا ممكن ما كنتش عارف اتكلم عنها قوي، لكن لما شفت الفيديو حسيت ايه الانبهار الخطير اللي انا شايفه قدامي ده. بجد نظارة ممكن تغنينا عن استخدامنا للتليفون تماما، لان هي تقريبا بتعمل كل حاجة. لكن النظارة دي مش كل الناس هتقدر تشتريها. ليه؟ لان شركة سناب شات اللي هي صاحبة النظارة، النظارة هيكون اسمها سبيكس، وتقدروا تخشوا تعرفوا عنها كل حاجة على الانترنت، لكن بكل اسف النظارة تمنها هيكون غالي حبتين. النظارة سعرها هيبدأ من $2,145 لما تنزل اخر السنة دي، طبعا في امريكا واوروبا وكمان كندا. النظارة دي هتكون لمحبي الناس اللي بيحبوا التكنولوجيا قوي وفي نفس الوقت معاهم فلوس اللي هم يقدروا يشتروها. لكن العيب الوحيد اللي هيكون موجود في النظارة اللي كل الناس عمالة تتكلم عليه ان البطارية بتفضل شغالة لمدة 4 ساعات فقط، وبعد كده هتحتاج تشحن النظارة. طيب نسيبنا من نظارة سبيكس اللي هتنزلها شركة سناب شات ونروح على سامسونج. سامسونج بيعملوا دلوقتي وبيبنوا سفن للذكاء الاصطناعي. ايه الحوار ده؟ هقول لكم كل التفاصيل بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه.

0: مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
3: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك وزي ما قلتلكوا سامسونج بتصمم سفن ذكية بقدرة 50 ميجا وات علشان تشغل وتبرد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في عرض البحر. شركة سامسونج بتعمل تحول جذري باللي هي بتنقل البنية التحتية الفائقة للذكاء الاصطناعي من الأرض لقلب المحيطات. ده من خلال تطوير سفن ومراكز بيانات عائمة أو floating data centers مصممة خصيصاً للغرض ده. للي ما يعرفش الذكاء الاصطناعي بيستخدم نسب مية عالية جداً لتبريد وتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. فاللي هما يقرروا ان هما يعملوا سفن بتعوم في البحر أو في المحيطات علشان تكون بتشغل الذكاء الاصطناعي بقدرة عالية جداً جداً جداً، فده معناه انه الذكاء الاصطناعي رايح بينا على حتة احنا مكناش متخيلينها قبل كده وهنعتمد عليه في كل حاجة في حياتنا تقريبا. في شوية بيانات تقنية نشرها موقع اسمه Android Headlines في يونيو 2026 الشهر اللي احنا فيه ان المشروع ده ما بيعتمدش مثلا عن اللي هم يطوروا او يحولوا سفن شحنة قديمة لسفن جديدة للذكاء الاصطناعي، لأ، لكن سامسونج هتبني وتصمم من الصفر خطوط انتاج لأساطيل بحرية رقمية جديدة بالكامل. القدرة التشغيلية للسفينة الواحدة منها بتوصل لخمسين ميجا وات، كلها مكرسة بالكامل لمعالجة أحمال العمل المعقدة ونماذج التعلم العميق للـ AI أو للذكاء الاصطناعي. فطبعا دي خطوة كبيرة جدا، وأعتقد أن سامسونج لما بتاخد خطوة كبيرة زي دي بتكون درساها كويس قوي وبيكونوا عارفين كويس قوي المستقبل شايلنا إيه، أو شايفين عندهم بعد نظر كده وعارفين المستقبل هيبقى عامل إزاي. فاللي هم يقرروا أن هم هيبنوا من الصفر أسطول كامل ضخم جدا لسفن للذكاء الاصطناعي فقط، فده معناه ان المستقبل هو الذكاء الاصطناعي. فانا قلت اقول لكم الخبر ده عشان نعرف بس احنا رايحين على فين. طيب نسيبنا من الذكاء الاصطناعي شويه لان هرجع له تاني ونروح على اسرع ابلكيشنز وصلت لمليار مستخدم. هقولهم لكم بالترتيب من رقم 6 لرقم 1 بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع نكمل حلقه النهارده من دي جي توك معاكم باسم كميل.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: أنا باسم كميل وإنتوا لسه بتسمعوا ديجي توك. ويا ترى إيه هي أسرع الأبليكيشنز اللي وصلت لمليار مستخدم؟ هقول لكم من رقم 6 لرقم 1 أسرع الأبليكيشنز اللي إحنا بنستخدمها اللي هي قدرت توصل في أسرع وقت ممكن لمليار مستخدم للأبليكيشن ده. في المركز السادس بيجي أبليكيشن واتساب اللي قدر يوصل لمليار مستخدم في 100 شهر. في المركز الخامس بيجي أبليكيشن إنستغرام اللي وصل لمليار مستخدم في 95 شهر. أما المركز الرابع فبيحتله أبليكيشن يوتيوب اللي قدر يوصل لمليار مستخدم في 76 شهر. أما المركز الثالث بيجي الماسنجر أو فيسبوك ماسنجر اللي قدر يوصل لمليار مستخدم في 70 شهر بس. في المركز الثاني بيجي أبليكيشن تيك توك اللي كلنا بنحبه قاعدين عليه ليل نهار. الأبليكيشن ده قدر يوصل لمليار مستخدم في 68 شهر فقط. أما المركز الأول الأبليكيشن الأسرع اللي هو يوصل لمليار مستخدم هو أبليكيشن شات جي بي تي اللي نافس كل الأبليكيشنز دي وقدر يوصل لمليار مستخدم في 36 شهر فقط، يعني تقريبا نص مدة أبليكيشن تيك توك اللي بيجي في المركز التاني. ودي أسرع الأبليكيشنز اللي قدرت توصل لمليار مستخدم في أسرع وقت ممكن. طيب نسيبنا بقى من الأبليكيشنز دي ونرجع تاني للإي آي، وتعالوا كده أسألكم. لو قلتلكوا تخيلوا كده إن احتمال قريب جدا يجيلنا فاتورة الذكاء الاصطناعي أو فاتورة الإي آي على البيت زي ما بتيجي فواتير النور أو الكهرباء أو المية، هتصدقوني ولا لأ؟ أنا هقول لكم إيه اللي هيحصل بالظبط بعد الأغنية اللي جايه.

توك مع باسم كميل. لكل الناس اللي بتحب جدا التكنولوجيا وبالاخص الذكاء الاصطناعي، حاولوا تقللوا استخدامكم ليه شويه، مش علشان بقى المخاطر بتاعته وكل الكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده، لكن قريب جدا ممكن يجي لنا على البيت او على تليفوناتنا فواتير لاستخدامنا للذكاء الاصطناعي. سام ألتمان رئيس شركة أوبن إي آي اللي هي صاحبة أبليكيشن شات جي بي تي، قال إنه في الأيام القادمة أو في الشهور اللي جاية هتوصل لك فاتورة في نهاية كل شهر بتدفع فيها ثمن استخدامك للذكاء الاصطناعي. الفكرة شبه تماما فواتير المية والكهرباء، فالمبلغ هيتحسب بناء على حجم استهلاكك للذكاء الاصطناعي. كل ما زاد استهلاكك لخدمة الذكاء الاصطناعي كل ما زادت فاتورتك، وكل ما قل استخدامك للذكاء الاصطناعي كل ما هتقل فاتورتك. يعني الموضوع مش هيبقى باشتراك شهري وتستخدمه بقى زي ما انت عايز، لا، الذكاء الاصطناعي هيبقى عامل زي الكهرباء والمية، كل ما زودت استخدامه كل ما دفعت اكتر. فانا بنصح كل الناس قللوا استخدام كل الذكاء الاصطناعي على قد ما تقدروا، لكن خليكوا دايما على علم بتطوراته، علشان لو بيفيدكوا في شغلكم او بيفيدكوا في حياتكم الشخصيه او الدراسيه او العمليه، فده طبعا حاجه هتفيد جدا، لان زي ما كنت بقول في اول حلقه النهارده، المستقبل كله ذكاء اصطناعي. كده خلصنا خلاص اخبارنا الطويله، مش فاضلنا غير اخبارنا القصيره، فخليكم بتسمعوا حلقه النهارده من ديجي توك لحد ما ارجع لكم على طول بعد الاغنيه اللي جايه.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1.

0: تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك معاكم باسم كميل، ويلا بينا نبدأ أخبارنا السريعة. وأول خبر سريع عندنا النهاردة عن أول شخص وصل للقب أول تريليونير في العالم، وأيوة طبعا خمنتوا صح، هو إيلون ماسك. الملياردير اللي بقى تريليونير إيلون ماسك دخل التاريخ يوم الجمعة 12 يونيو 2026 كأول شخص بتعدي ثروته حاجز التريليون دولار رسميا، وده طبعا بالتزامن مع الإدراج التاريخي لشركة سبيس اكس في بورصة سانداك، والطرح ده بيعتبر الأكبر في التاريخ المالي. وبكده إيلون ماسك بقى أول تريليونير في العالم كله، ولو لاحظتوا كل ده بسبب التكنولوجيا. إيلون ماسك هو صاحب شركة تسلا اللي بتعمل عربيات كهربائية ومنتشر جدا، هو صاحب شركة سبيس اكس اللي بتوفر الانترنت الفضائي لبلاد كتيرة جدا، وهو كمان دلوقتي مالك ابليكيشن اكس اللي هو تويتر سابقا، وطبعا يوم عن يوم بينزل مشاريع جديدة، ويوم عن يوم بيفتح مشاريع جديدة كلها ليها علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقدر اللي هو يحول ثروته لأكتر من تريليون دولار. تاني خبر سريع النهاردة عن شغلانة هتختفي بسرعة جدا، وناس بتقول احتمال كبير في الأشهر اللي جاية أو في الشهور اللي جاية. ليه بقى الكلام ده كله حصل؟ لأن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق نموذج جيميناي 3.5 Live Translate أو المترجم الفوري، وهي تقنية متطورة جدا مخصصة للترجمة الصوتية الفورية والمباشرة في الوقت الفعلي. فمعنى اللي احنا دلوقتي بقى عندنا ذكاء اصطناعي أو عندنا applications بتقدر اللي هي تترجم في نفس اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، فمعنى كده ان شغلانة المترجم احتمال كبير ما تبقاش موجودة أو تتمحي من على وجه الأرض قريب جدا، لأن أكيد الناس هتستخدم التولز أو الابليكيشنز اللي بتقدر تعمل كده بدل ما يروحوا يدفعوا مبالغ ضخمة جدا للمترجمين البشريين. فأنا قلت أقول لكم إنه احتمال أول شغلانة أو من أوائل الشغلانات اللي تختفي بسبب تطور تكنولوجي رهيب أو التطور في الذكاء الاصطناعي الرهيب. وبكده أخبارنا النهاردة خلاص كلها خلصت، مش فاضل لنا غير التيك توك تريندينج ساوندز لحلقة النهاردة، فخليكم بتسمعوا لحد ما أقول لكم إيه هي التيك توك تريندينج ساوندز. اللينك اللي جاي.
1: لا

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: ووصلنا لآخر حلقة النهاردة من ديجي توك. يا رب كل الأخبار أوريدي تكون عجبتكم. بس للناس اللي عايزة تعرف إيه هي التيك توك تريندينج ساوندز للأسبوع ده، ركزوا معايا كويس. دي الأصوات التريندينج وفيرل جدا على تيك توك، فاستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على الابليكيشن. وأول صوت اسمه Moving to the Sun، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم أول تيك توك تريننج ساوند معانا النهاردة اسمه Moving to the Sun, والأكاونت اللي منزله هو الدي جي هيوجل ومعاه ألترانيت, والساوند ده معمول عليه في خلال أسبوعين أكتر من 90,000 فيديو على تيك توك. تاني تيك توك تريننج ساوند هو قديم شوية لكن رجع يبقى تريننج الأسبوع ده تاني, هو Ain't No Mountain High, تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه Ain't No Mountain High، ودي اغنيه مشهوره جدا لمغني كان مشهور جدا جدا جدا زمان اسمه مارفين جاي، لكن الساوند ده مشهور قوي اليومين دول، معمول عليه اكتر من 600 الف فيديو لحد النهارده على تيك توك. ثالث واخر واكتر تيك توك تريندينج ساوند للاسبوع ده، مع انه هو نازل من 3 اسابيع بالظبط، اسمه Hate That I Made You Love Me. تعالوا نسمعه.

0: زي ما قلت لكم الساوند اسمه Hate That I Made You Love Me، ودي اجدد اغاني اريانا جراندي اللي لسه يدوبك منزلها من 3 اسابيع بالظبط. لكن ليه هو اكبر واكتر تيك توك تريننج ساوند الاسبوع ده؟ لان في الثلاث اسابيع دول الساوند ده معمول عليه اكتر من 2.5 مليون فيديو على تيك توك، فمعنى كده اللي هو اكتر تيك توك تريننج ساوند للاسبوع ده، واحتمال كبير كمان يكون مكمل للاسبوع اللي جاي. وبكده حلقه النهارده من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الاخبار وكل المعلومات اللي انتوا سمعتوها النهارده تكون عجبتكم وكمان فادتكم، وان شاء الله هجيلكم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد من 3 ل 4 عشان نعرف مع بعض اخر تطورات عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا، وعالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل. Have a very nice long weekend، واشوفكم يوم الخميس الجاي على خير. سلام.
1: Have you seen without me? This is facts.
2: سلمى، ايه الرنة دي؟
3: ايه يا وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
2: طب بقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
4: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
5: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
6: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
7: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
3: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
8: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
9: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
10: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
6: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
3: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
9: انا مش شايفها غير دي.
2: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص ولعبهم يا عميد
0: في رقص الساعة.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. الأسبوع ده ايه الأسبوع ده يا جماعة؟ ما حد يشرح لي والنبي، في سلسلة من النكد، واحد اتنين تلات باب. بص، ما في تنس اتلعب معايا الأسبوع ده في النكد، ولكن دي حاجة كويسة. ليه بقى؟ لأن أنا موضوع النهاردة أصلا عن النكد. في سؤال وجودي كده وجوهري جدا، وعايز أعرف بقى منكم رأيكم في العلاقات، مين سبب النكد، الراجل ولا الست؟ مع العلم ان هذا الموضوع مش من تأليف انا، لان انا كنت في حلقة قبل كده كنت طلبت من المستمعين لو انت المذيع هتقترح موضوع ايه. في حد بس انا زعلان قوي ان انا مش فاكر كانت مين هي اللي اقترحت الموضوع ده، وانا شايفه موضوع شائك ولذيذ جدا. في العلاقات مين سبب النكد، الراجل ولا الست؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351177 او 178. هنسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد اصيل حميم وشكالي على انرجي.

0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده فاتحين موضوع مثير للجدل، واحمد فاروق حتى بعت لي بيقول لي انت ما حرمتش من اخر مكالمه، كفايه اثاره جدل يا مارو. الست طبعا الماده الخام للنكد، والاستاذ محمد محمود بيقول سبب النكد نائل ايه هو عدم فهم المشكله وحلها، مش بتقول دي عروستي. وبعدين ياسر مسلماني قال انا ياسر مسلماني حبيب قلبي يا ياسر، يعني اهلا بيك ونورت البرنامج بتاعك. السؤال النهارده يا جماعه، مين في العلاقه سبب النكد، الراجل ولا الست؟ انا ليه وجهه نظر بس انا هقولها في الاخر خالص، بس عايز اعرف منكم انتوا، لان في كده ستيريوتايب كده معين ان الست دايما هي سبب النكد وبتاع. انا بشوف برضو ان الرجاله ليهم حته كده، بس احنا بننكد على نفسنا مش بننكد على حد. يعني الراجل بيعرف ينكد على نفسه ويقعد شايل نفسه هم وحاجات بالشكل ده. خلينا نشوف، انا عايز اعرف رايكم، تسيبكم من رايي انا خالص. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351771 او 178. نطلع نسمع اغنيه، ده ايه وزيري تهيألي، نسمع بقى هلا بينا الوزيري ونرجع تاني بقى على طول.
2: جديد على انرجي وزيري هلا بينا.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: رجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده يا جماعه بنتكلم في موضوع شائك، بس قبل ما ارجع للموضوع ده عايز اقول لكم، اعبر لكم عن اعجابي الشديد جدا باغنيه وزيري هيلا بيلا. كانت ملعوبه قبل الاد بريك. اللي ما لهاش اسمها خشوا اسمعوها في المنصات الصوتيه لانها بجد لذيذه قوي. وانا تبعت بقيه الالبوم بتاعه بقى في الخباسه كده، لا هو جاي جامد يعني عنده شويه اغاني خطيره جايه في السكه. فانا من الناس اللي مشجعاه وفان. نرجع بقى لموضوع الحلقة. موضوع الحلقة بيقول ايه بقى؟ مين في العلاقة سبب النكد؟ الراجل ولا الست؟ سؤال بسيط جدا مثير للجدل، بس انا حس الناس مكسوفة شوية يعني ايه. بس معانا ياسمين على التليفون ناخد رأيها. مساء الفل يا ياسو.
2: مساء النور يا مارو.
1: اخبارك ايه يا صديقة قلب البرنامج؟
2: والله الحمد لله، بقالي كتير قوي ما كلمتكمش.
1: غايبة عننا انت، بقالك حبة والله يا ياسو، مش عارف ايه الموضوع ده.
2: ما انا قلت ارجع بقى تاني قبل دخلة الصيف كده، عشان الصيف هيبقى زحمه
1: بنرش ميه. بالظبط كده.
2: ايوه.
1: قوليني بقى يا ياسو بقى، ورايك هيهمني، مين سبب النكد في العلاقه، الراجل ولا الست؟
2: والله يا مروان، هو احنا ما نقدرش نحدد ونقول ان الراجل هو السبب او الست، لان برضو ده بيرجع للمواقف اللي بتحصل ما بينهم. ولكن خلينا نقول ان شويه الستات معقدين اكتر من الرجاله. يعني تحس الستات الحياه عندهم فيها عقد وتفاصيل كتير، بس الرجالة الدنيا عندهم أسهل شوية.
1: ده حقيقي. يمكن هو ده اللي ظالم الست على فكرة، وحطيتها في حتة النكدية، لأن احنا كرجالة عندنا القدرة ان احنا نبص في الحيطة كده ونبقى شايفين سمكة بس، خلاص كده. هو ده اللي شغلنا دلوقتي. الستات انتوا يا حبايبي بتفكروا في 100 حاجة في نفس الوقت يعني، وبتحبوا تعبروا، احنا ما بنعبرش زي الستات.
2: بالضبط. انت شايف سمكة، الست بقى شايفة سمكة واناديل، وشايفة
1: يعني تشوفها تطبخ السمكة ازاي.
2: الحاجة بتقول ايه؟
1: بقول ايه، هتشوفها تطبخ السمكة دي ازاي كمان، يعني مش بس شايفة السمكة
2: طنية ولا مقلي.
1: بس وجهة نظرك متزنة يا ياسو، جميلة يعني.
2: انا عندي اعتقاد دايما ان الستات اصعب من الرجالة بكتير، يعني الرجالة حي عندهم اتلس.
1: الحمد لله ما جبتش حاجه من عندي يعني. ده رايي واحده ست، انا بحترم رايها بصراحه يا جماعه. استاذه ياسمين شايفه ان الست هي عاده وغصب عنها بتبقى هي سبب النكد
2: بطبيعه يعني، ربنا خلقها كده عندها فعلا زي ما قلت تفاصيل كتير. ولكن الراجل بيشوف التفاصيل كتير في حاجه واحده بس، كونكلوجن حاجه سمكه زي انت ما قلت. لا، الست كل التفاصيل حوالين السمكه وهكذا. بس
1: والله يا ياسو انا سعيد جدا ان انت كلمتيني النهارده.
2: انا كمان. وانت يا مارو كنت وحشني جدا جدا، قلت لازم اسمع صوتك.
1: وان شاء الله بجد تبقي صديقه البرنامج تاني، ما تنسيناش كده لو سمحتي.
2: اكيد. ممكن اعمل اهداء قبل ما اقفل؟
1: اعملي اهداء طبعا.
2: احب اعمل اهداء لبنت خالتي عليا، واخويا محمد، وصاحبتي سهام، وابن بنت عم ابن خالي. وكل الناس اللي انا اعرفهم بهدلهم اغنيه. ينفع؟
1: ما عايز تهدلهم اغنيه ايه؟ طب عشان
2: البرنامج كده
1: ايه؟
2: ما ينفعش ابقى صديقه البرنامج كده.
1: لا، انت صديقه البرنامج، انت تهدي اللي انت عايزاه، بس عايزه اغنيه ايه بقى يا رب تطلع عندنا؟
2: بكرهكم كلكم.
1: اختيار موفق يا استاذه ياسمين، اختيار اهداء هايل.
2: يلا يا مارو ان شاء الله.
1: اسمع صوتك الخميس الجاي ان شاء الله.
2: يلا باي باي.
1: باي باي. يلا يا جماعه، عايز اعرف منكم يا جماعه في العلاقه، في العلاقه مين سبب النكد، الراجل ولا الست؟ رقم التليفون 38-35-177 او 178، والاس ام اس 92-100. ونطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
3: نداء لكل النكديين والهرايين واللات

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
2: حلو طبعا يعني ليه مش حلو ورجع لكم تاني انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو لولي صديقة قلب البرنامج بتقول باشا الإذاعة يا مارو عامل ايه يا بومبونايتي والله وحشنا قوي حلقة واحدة في الأسبوع قليلة قوي علينا لولي أنا عايز أعرف رأيك انتي تحديدا في موضوع الحلقة النهاردة عشان أنا بشوف ان انتي شخصية دمها خفيف وعلى طول بتهزري وبتاع فأنا السؤال بتاع الحلقة النهاردة في العلاقة الست هي سبب النكد ولا الراجل الأستاذ محمد محمود بعت نكتة يعني عجباني قوي بيقول مرة مدرس إنجليزي مراته جابت له الأكل من غير عيش قال لها هاكل كده عيش هاف الله الله لك يا أستاذ محمد أصلا بسمعها بصوتك أنت جميل بحب كمان أن أنت إيه بتختار أن أنت دايما تضيف البهجة للبرنامج في رقم بيقول ممكن حاجة الوقت الجسار والله هندور لك يا أستاذنا نشوف الأستاذ خالد يدور كده عنده في الدرج لو لقينا حاجة كويسة كده نعمل كده السؤال يا جماعة مين سبب النكد في العلاقة الراجل ولا الست أنا وجهة نظري برضو إن ملهاش ماسكة يعني برضو هو خلي بالك ممكن يبقى فيه ست جميلة جدا ولذيذة جدا وفرفوشة جدا والراجل هو اللي إيه من كتر اللي بيعمله فيها يقلبها نكدية يخليها قاعدة مش على بعضها كده يخليها بتشتكي كتير وبرضو نفس الكلام في العكس يعني أنا أعتقد إنها علاقة يعني إيه رايح جاي برضو ولكن اللي كانت قالت له الأستاذة ياسمين في المكالمة اللي فاتت إن الست بطبيعتها أوفر ثينكر وبتفكر في حاجات كتير فيمكن ده اللي ظالمها وحاططها في حتة النكدية عايز أعرف رأيكم رقم الـ SMS 92100 والتليفون 38 35 177 أو 178 هنسمع أغنية ونرجع تاني على طول

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: رجعنا لكم تاني، ترس اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهاردة فتحين موضوع خلود، عايزين نكلم لولي والنبي. بتقول طب كلمني يا مارو، عايزين نجيبها كده والنبي على التليفون عشان نعرف رأيها في القصة دي. النهاردة فتحين موضوع مين السبب في العلاقة في النكد، الراجل ولا الست؟ وتختلف الآراء يعني. وبعدين أنا بصراحة شديدة جدا مش عارف، أصلا مش قادر أحط رأيي الشخصي لأن الأمور دي بتختلف من كابل لكابل، والتأثير وتأثيرهم على بعض. عارف لما يقول لك ايه، في ست تنورك وست تطفيك، نفس الكلام للست، في راجل يخليك منورة وفي راجل يطفيكي. بس انا مش عارف ليه يعني فكرة النكد اللي هو بقى يعني مرتبط قوي بالستات، يعني فكرة ان الست دايما ايه محطوطة كده حتى في المسلسلات وفي الاعلانات وفي الدراما وفي المشاعر والافلام، دايما يطلعها نكدية، ام غطيت على جوزها، خنق عليه، مش عارف. مع ان ساعات والله الراجل بيبقى هو كمان نكدي جدا، لان بقى بيبقى شايل هم وبيبقى مش عارف ايه، فبتيجي تخلق عليها بقى وبتاع، هي بقى عايزه تهزر وبتاع، فما علينا. طيب باب باب باب باب باب باب. عايز اغنيه زومبي وباشا لمسلم. الموضوع نسبي اهو، في ده محمد هشام صابر. الموضوع نسبي يا مارو، بس في الاكتر ممكن نقول الست، وده ناتج برضو لتكوينها الجسماني والنفسي، وفكره ان الستات بيبقوا منتظرين رده فعل معينه من الراجل على مواقف واحداث حياتيه، فلما مش بيلاقوها بالظبط بيقفشوا وقيس بقى على كل حاجه. كلام موزون وجميل ووجهه نظر. نسمع بقى لولي بقى عندها رايها ايه. مساء الفل يا لولي.
2: مساء العسل،
1: ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ازيك يا استاذه لولي؟
2: تمام الحمد لله والله.
1: مش عارف خلصتي الغسيل ولا لسه؟
2: حبيبه قلب البرنامج وكبد البرنامج وما تكلمنيش ولا مره،
1: ينفع صديقه قلب البرنامج؟
2: طبعا.
1: خلصتي الغسيل ولا لسه؟
2: الغسيل لسه ما طبقتوش.
1: لا ماشي معلش، طب بس على اللي خلصنا خطوه
2: اسبوعين لسه ما طبقتوش لعند النهارده.
1: طب احكي لي يا لولي بقى، انت في وجهة نظرك مين سبب النكد في العلاقه، الراجل ولا الست؟
2: هقول لك انا، بص الست دي اغلب من الغرز عامه.
1: طب طبعا
2: هو الانسان ايه غير شويه تراكمات فوق بعض، هي الست ايه غير مؤذي. انت لازم نمشي براي الفنان عمرو دياب لما كان بيقول لما تظبط مودها اطلب حتى عينيها تاخدها.
1: الله الله.
2: لا
1: صح جدا، كلام سليم
2: 100%. انا هتنكد عليها، هتنكد على ام اللي خلفوك. ما تخلينا في الطبيعه ساعات. والله العظيم اسمعوا مني.
1: والله يا لولي وجهه نظر فعلا. هو انا بعتقد كده بصراحه، سواء للراجل والست برضو، لان خلي بالك انا مثلا كنت في مكالمه مع واحد صاحبي امبارح، الولد اصلا سكر وبيحب الفرفشه والهزار وبتاع، هو في علاقه، البنت بصراحه طفيته طافيه بقى، مش عايز احكي لك، لا صوته اتغير، فبقى هو بقى هو اللي نكدي وهي برضو نكدي، فبقى الموضوع كله نكد في نكد كده بصراحه.
2: لا يا مرات لما بيصرفش اسمع مني.
1: لا تصدقي بقى بيصرف، والله العظيم بيصرف كتير كمان مش عادي
2: يا راجل. بس ما تقولش الكلام ده.
1: هعرفك عليه بقى. نورتيني يا لولي ومبسوط قوي.
2: الحمد لله اللهم لك الحمد، ربنا مبتليني من زمان، ابني صبر على اللي انا فيه.
1: والله مبسوط قوي ان سمعت صوتك يا لولي، وكلمينا بقى كل خميس يعني غير الرسائل، عايزين مكالمه بقى كل يوم خميس.
2: اكيد طبعا، ولا يهمك اي حاجه.
1: يلا يا باشا،
2: ويك
1: اند سعيد.
2: ويك اند سعيد علينا احنا الكل.
1: يلا
2: حبيبي يا عمر، ماشي يا
1: عمر، تعيش الله. مع عايز اعرف منكم يا جماعه راي المستمعين الجمال، السبب في النكد في العلاقه مين، الراجل ولا الست؟ وخدها بشكل سطحي كده يعني، ماشي ممكن نبرر بقى ونفهم ليه وكل حاجه، بس عايز اخد فوتس يعني، عايز اعرف كده ناخد نعد كده. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
3: جديد فارس كرم على انرجي، على الخير ناوي.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: تحت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: كنتوا بتسمعوا أغنية وزيري هيلا بيلا. أنا عجبني كلماتها جدا جدا جدا بجد والله العظيم، برافو وزة. لولي بعت، أنا بالنسبة لي ده دي حكمة مش نكتة، بتقول كان في نكتة زمان سمعتها بتقول هي الست بتاخد ابن الراجل، قلبه لو حبها، راحت باله لو فكر فيها، تحويشة عمره لو خطبها، مرتبه لو اتجوزها، وفي الآخر تقول لك خدنا ابن الرجالة غير وجع القلب. شفتي بقى والله يعني معبرة قوي. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن مين في العلاقة سبب النكد، مين اللي نكدي، الست ولا الراجل؟ وبرضه عايز اسأل سؤال فرعي معايا كده، ايه السبب الاساسي بتاع النكد؟ يعني ايه اكتر سبب منتشر للنكد؟ هل هي الغيرة؟ هل هي الاهتمام ما بيطلبش؟ هل هي الزهق؟ هل ايه اكتر سبب منتشر لفكرة النكد سواء راجل او ست؟ فعايز اعرف منكم يا جماعه الراي. رقم الاس ام اس 92100 ورقم التليفون 38 35 177 او 178. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

رجع لكم تاني تونس اسمها مروان يونس بجد في الراديو النهارده. بنتكلم عن النكد ما يعني مش عارف ليه بس هي طلبت كده. والسؤال بيقول في العلاقه مين سبب النكد، الراجل ولا الست؟ لغايه دلوقتي للاسف وغصب عني يعني الفوتس كلها رايحه للست، يعني تلات ارباع الناس حتى الستات اللي اتكلموا كانوا بيتكلموا عن الست بس بيقولوا انه غصب عنها. وانا مقدر جدا جدا جدا الست، مخها بيشتغل بشكل مختلف جدا، احنا كرجاله ما نعرفش نتصور ايه اللي داير جوه وحياتهم مش سهله خالص. احنا كرجاله احنا اصلا متعودين ان احنا نكتم المشاعر، يعني ما تعبرش وما تعملش ولما تبقى متضايق ما تقولش وما تعيطش فاحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا بس احنا بننكد على نفسنا، يعني مش بننكد على الطرف التاني، احنا بننكد على نفسنا بس. يمكن لما بتنكد على نفسك بتنكد على الطرف التاني بالغلط. السؤال التاني بقى اللي كنت عايز اعرفه بالنسبة لكم، ايه اكبر سبب للنكد؟ انا بحس ان في حاجتين، الغيرة وعدم الاهتمام. يعني عدم الاهتمام اللي هو يعني دايما يقول لك ايه، الست بتكلمني في الشغل ابقى قاعد مش عارف ايه، تقول له انت ما سألتش عليا النهاردة ومش عارف ايه، فتتقمص. ايه هندلة بقى يا جماعة، هندلة الامور عايزه شويه هندله بس تتعامل مع الطرف التاني ده انها طفله وتقول لا يا ما اقدرش استغنى عنك يا حبيبه قلبي، انا والله بس مشغول اعمل ايه، بدل ما تقول لها انت يا ست انا مش قاعد باكل عيش انا عشان نعرف ندفع الاكل كده. يعني انا بحس ان كل الحاجات دي هندله، بس انا عايز اعرف رايكم انتوا، سيبكم من رايي انا خالص، انا ماليش اي علاقه بالموضوع. عايز اعرف منكم يا جماعه مين السبب في العلاقه في النكد، وإيه أكبر سبب للنكد في وجهة نظركو؟ رقم التليفون 38351771 178 والإس إم إس 92100. هنسمع أغنية ونرجع تاني على طول.

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: يا زيزو
0: في رأس الساعة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ورجعنا لكم تاني انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. دخلنا في الساعة التانية وموضوع الحلقة النهاردة النكد. هل مين سبب النكد في العلاقة، الراجل ولا الست؟ وببساطة يعني من غير ما نقعد نحلل قوي، طبعا احنا بنحلل في الاخر يعني، بس من بره كده الانطباع ايه، مين السبب في النكد في العلاقة، الراجل ولا الست؟ لغاية دلوقتي للأسف الست مظلومة معانا جدا جدا يعني. لولي بتقول بس بقول لك ايه، طلعت ابن حلال قوي اقسم بالله، فاكر الغسيل بتاعي، ربنا يكبر بخاطرك يا مارو. والله لولي اصل انا فاكر ان احنا كلنا انشغلنا قوي بموضوع الغسيل ده في الحلقه اياها دي لما كنا بنتكلم على موضوع الغسيل ده، وكلنا كنا عايزين نعرف خلصتيه ولا لا، وايه يعني هو ده اللي شغلنا غير موضوع الحلقه يعني. وبعدين بتقول بقى لولي ايه، عارف لو تقعدوا تسمعوا المسلسلات التركي والهندي هتعرفوا ايه في دماغ الستات، وبعدين انا عندي جوزي بيتقمص لو ما رنتش عليه في الشغل ويحس اني زعلانه منه. والله ده فله، ده فله بجد، والله ده كده جميل ان هو على طول ايه عايز يفضل كده في رايح جاي بينكم، والله جميل يعني. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويطول كده في جوازاتكم لغايه للابد. عايز اعرف منكم يا جماعه ايه مين السبب في النكد في العلاقة، هل هي الراجل، هل هو الراجل ولا الست؟ وعايز اعرف ايه اكتر اسباب بتؤدي الى النكد، غيرة، عدم اهتمام، عدم فهم، ماديات، يعني عايز اعرف برضو منكم في وجهة نظركم ايه السبب اللي بيؤدي الى النكد. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: وتحياتي لسالم الحداد بيقول النكد وعدم الاهتمام من أي طرف. بحب أنا بقى الردود الدبلوماسية الجميلة دي اللي هي الموزونة برضو, إن من أي طرف ما ينفعش نقول الرجل هو سبب في النكد ولا الست هي سبب في النكد. ده سؤال حلقتنا النهاردة يا جماعة في العلاقة, مين السبب في النكد, الست ولا الراجل, وإيه أكتر أسباب شائعة للنكد؟ معايا الأستاذ هشام من ديكيرنس ده أجدع ناس حبيب قلبي.
2: يا مساء الفل ومساء الجمال.
1: يا مساء حلاوتك انت,
2: الله يخليك. انا الو.
1: ايوه يا باشا. الو
2: مع حضرتك استاذنا. اشكرك لسماع صوت حضرتك, كان نفسي اشترك من زمان وانا سعيد جدا جدا جدا والله للاشتراك مع حضرتك, واشكرك على طرح الموضوع الجميل الهائل الاكثر من رائع.
1: انت جميل, انت والله انسان جميل, ومبسوط قوي ان انت شاركت معنا اخيرا.
2: الله يكرمك, الله يكرمك ويحفظك يا رب. اما بالنسبه للنكد من الرجل ولا من الست؟ طبعا من الست. الست مش مظلومه ابدا. الست عمرها ما كانت مظلومه. اولا الكلمه جميله, الراجل بيبقى جاي تعبان وشقيان, وهنقول مثلا لو هي شغاله زيه برضه تعبانه وشقيانه, لكن ابتسامه بس بسيطه, ازيك الحمد لله على السلامه, الراجل بينسى كل الموضوعات يا استاذنا الفاضل.
1: ما احنا طيبين برضو, احنا ما بيضحك علينا بسهولة
2: طبعا.
1: والله فعلا بس هي ابتسامة فعلا, والله هي اللي بتخلص.
2: الكلمة كلمة بتعمر, وكلمة ما بتعمرش بتخرب, خدت بال ساعتك. ولكن برضو يعني الراجل برضو مطلوب منه حسن الاهتمام.
1: ايوه صح,
2: عليه تحمل, وما جاتش بقى على ان هو يقول كلمتين حلوين. ودايما انا بقول لحبيبي او لاولادي, وخصوصا احمد هشام محسوب, اقول له يا احمد عيش حياتك بسعاده, الدنيا ملهاش اعاده.
1: بالظبط كده والله. حكمه مظبوطه جدا والله.
2: طبعا بقول لك استاذنا الفاضل, تحيات شعب الدقهليه لحضرتك, كلنا بنحبك
1: والله, ده شرف ليا, انتوا اجدع ناس والله ومشرفيني ومنوريني.
2: الله يكرمك, اشكرك اشكرك اشكرك
1: حبيبي, وريت تكلمنا على طول. ها
2: انا ليا مزيد الشرف والله العظيم,
1: ربنا يخليك.
2: وبعدين طبعا سعادتك مفيش اغنيه كده حلوه, لان انا المدام عندي يا ام معمر بتبص لي, ما عندكش اغنيه جميله يا باشا حضرتك؟ لان انا خايف منها والله, انا هتغدى. انا بعدين مثلا اغنيه جميله على ذوق حضرتك.
1: ماشي ماشي ماشي, لا ما نقدرش نزعلها ابدا ابدا ابدا. النبي يا خالد,
2: لا يا فندم,
1: هنشغل لك حته من قلبي لحسين الجسمي عشان خاطرك انت بس.
2: اشكرك اشكرك, متشكرين جدا, ربنا يجزيك كل خير حبيب حبيب اتفضل يا باشا. جدا جدا,
1: مع السلامه. والله والله راجل لطيف قوي وجميل وشرح, انا بحب الناس اللي بتدي طاقه ايجابيه كده. طيب يا جماعه, مين السبب في النكد في العلاقه, الراجل ولا الست, وايه اكتر سبب شائع للنكد؟ رقم التليفون 38351771 او 178, والاس ام اس 92100. هنسمع حته من قلبي ونرجع تاني على طول.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات، جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 3-4-8-8-0.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: لي صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. علي الفولتو كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات، جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: ويرجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على النكد في العلاقه، السبب في الراجل ولا الست، وايه اكتر اسباب شائعه للنكد. هزرنا كتير وبتاع، بس انا عاجبني بقى، انا بحب في مستمعيني الموضوع ده، ان احنا ساعات بنهزر وساعات بنقول بقى كلام جد وحلو وموزون كده. يعني سالم حداد بيقول اي علاقه لازم يكون فيها ثلاث اركان: صد واهتمام ووفاء. والله فعلا ما نخرجش بره الثلاثه دول هتلاقي العلاقه ناجحه جدا. لولي بتقول سيبك بقى من الهزار، بجد بقى النكد بيجي بسبب عدم التفاهم. لو كل طرف من الطرفين فكر خمس دقائق بس بعقل وشاف التاني محتاج ايه من وجهه نظره، مش هيبقى فيه مشاكل ولا نكد. الله. احمد السعدي حبيب قلب البرنامج بيقول كلمه بتعمر وكلمه بتدمر يا مروان. بص والله جبت من الاخر. حلو بقى، انا بحب بقى والله العظيم في المستمعين ان احنا بنقعد نهزر شويه ونتكلم بقى كلام جد شويه. فالنهارده سؤالي بيقول السبب في النكد في العلاقه الراجل ولا الست، وايه اكتر اسباب شائعه في للنكد. اللذيذ ان احنا في اول برنامج كانت الناس بقى عماله تقول الست الست الست الست، وبعدين ابتدى ناخد بقى ايه اتجاه كده ان لا ده تفاهم بقى ومش عارف ايه، وان الطرفين ليهم دور في موضوع النكد ده. برافو والله، انا سعيد بيكوا. عايز اعرف راي المستمعين لسه داخلين بيسمعوني دلوقتي او لسه ما ابداش رايه، معرفش مكسوفين ولا ايه يا جماعه، مش كده. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 351 77 او 178. هنطلع نسمع اغنيه

0: المزيكا لعبتها.
1: ورجع لكم تاني. انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. الاستاذ عمرو الوكيل حبيب قلبي دخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في المناقشه بتاعتنا, ولكن في رساله قبلها بتقول ممكن اغاني نيو رولز وهيت ويفز. ونبي خالد لو في نيو رولز بتاعت دوا ليبا يبقى هاي الاغنيه بتاعت نيو رولز دي عايزين اساسا. انا بحبها برضو. عمرو الوكيل بيقول ايه بقى؟ والله يا مارو النكت بيجي ان الستات يا عيني فاكرين الرجاله ساكتين عشان مشغولين بحاجه, وفي الحقيقه ان الرجاله دماغهم فيها ولا حاجه, كل اللي بيفكروا فيه انهم يفصلوا شويه عشان يقدروا يكملوا. والله يا عمرو انت عارف انا اتكلمت في القصه دي في اول الحلقه خالص, بتكلم ان احنا يعني عندنا القدره ان انت فعلا تبص كده في الحيطه وخلاص, بس يعني انت تركز مع نقطه واحده في الحيطه ومفيش اي حاجه بتدور في انت بتعمل بتفضي الرماد بتاعه المخ. ستاتي حبايبي مش كده خالص. ستاتي بيفكروا في 300,000 حاجة في الثانية وبيصعبوا عليا بصراحة, لأن على طول شاغلين نفسهم بحاجات وبيفكروا ايه. فيمكن ده فعلا بيحط الست في حتة كده معينة للأسف تحس ان هي اللي نكدية. في رسالة عجباني قوي لو انا فاهمها بالعمق ده من رقم اخره 044, بيقول سبب النكد الراجل والست لما يبقى لازم يقعدوا مع بعض. عجباني فيها حاجة قوي لو انت قصدك كده فعلا ان هم مضطرين يقعدوا مع بعض, يعني جايين على نفسهم, مش الموضوع جاي من ان هم حابين صحبة بعض او ان هم بيفصلوش ابدا عن بعض, كل واحد ليه العالم بتاعه. لازم كل واحد ليه العالم بتاعه عشان يوحشوا بعض بقى, وبعدين ده يحكي لمراته ومراته تحكي له وبتاع. اعتقد لو ده رأيك ده رأي جميل جدا جدا ومظبوط جدا جدا. انا بسألكم النهاردة يا جماعة, ده في رسالة طويلة جدا اهي. رقم اخره 418, بيقول انا جوزي بيحب يتابعك وسمعت من موبايله حلقه للبنات, وكان نفسي في حاجه زي كده عشان الناس تفهم. بس اول حاجه كان قفلني منه فيها قبل الجواز, خدني في عيد ميلادي وكان بيفحط بيا بال92 وفاكرني فرحانه. تاني حاجه كل شويه عايز يعدل مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ستيج زهقني. وحاجة عاملة لكل الرجالة انهم لما بيشوفوا بنت بيروح شادد ويجري او يعمل اصوات بالعربية كأن البنات هتجري عليه, مع انه والله بيبقوا قرفانين وشايفينه تافه. عايز اقولك على حاجة, الرأي ده كومون قوي, كومون جدا يعني شائع جدا. موضوع اللي هو يا عم اهدى بس مش هي دي, يعني مش هي دي التكة يعني. طيب يا جماعة, انا النهاردة عايز اسألكو في العلاقة مين السبب في النكد, الست ولا الراجل, وإيه أكتر أسباب شائعة للنكد. رقم الأسماس 92100 والتليفون 38 35 177 أو 178. هنسمع أغنية ونرجع تاني على طول.

ورجعنا لكم تاني. بتلسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم في موضوع شائك على رأي علي علوش. العلاقه السبب في النكد فيها مين، الراجل ولا الست؟ انا بقى عجبني رايك قوي يا علي. بتقول ايه بقى يا مارو؟ ده موضوع شائك جدا. من فتره كنت هقول الست وبعدين لا اكتشفت انه الراجل، وتوصلت بقى لفكره في الاخر فكره مختلفه خالص، ان اللي بيحب اكتر وعنده مخاوف شخصيه اكتر هو ده بيبقى سبب النكد، سواء بقى الراجل او الست. الشخص اللي بيبقى متزن اكتر بيبقى اقل نكدا. برافو قوي بقى حته اللي هو اللي بيدي اكتر وعنده تخوفات، عنده انسكيورتيز بينه وبين نفسه، فبيبقى دايما طول الوقت حاسس هو انا مش كفايه، هو انا ما بيكلمنيش عشان مش عارف ايه، سواء راجل او ست. فعلا زي ما انت بتقولي اللي ملهوف اكتر ده هو للاسف بيتحول بيه الامر ان هو بيبقى سبب النكد، لانه بيطلب بقى، بيطلب طب انت ما بتعبرنيش ليه، انت ما بتعمليش ليه، انت مش عارف ايه كده. ده وجهه نظر خطيره. واهلا بيكي في الجست ليست يا استاذه عليا علوش. عايز اعرف منكم يا جماعه رايكم، السبب في النكد مين، الراجل ولا الست؟ وايه اكتر اسباب شائعه للنكد؟ رقم الاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها،
1: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت، استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
3: هات ايفيل.
2: صدى واقف في الزور.
3: هات ايفيل.
2: اكل طعمه تغير.
3: هات ايفيل.
2: مشكله في الميه.
3: هات ايفيل.
4: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
3: ما تجيبي ايفيل.
5: ضيوف عايزه قهوه.
3: هات ايفيل.
6: بقى صافيه وسقعه.
3: ايفيل تركو.
5: شمعتين بدل السبعه.
3: هتجيبوا ايفيل.
7: مفيش فن هيجيلك.
3: هات ايفيل.
7: ممكن تركبه بايدك.
3: هات ايفيل. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر.
8: اي فلتر، ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17 769. رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ست نقلات مع أحمد الوكيل.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات، جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: أمر الوكيل بيقول أسباب النكد في العادي كلها تافهة يا مارو، بس تكرارها مع كمان وجود ضغوط وعدم تفهم الطرفين بيكبر الموضوع جدا. يعني أنا مثلا قصة هات معاك وانت راجع دي بتنططني، أو حاجة تبان تافهة بس تكرارها كان مخليها سبب نكد. مفهوم جدا، فاهم أنا الحاجات اللي بتبقى عبيطة وصغيرة كده، بس إيه كل ما تقعد تتكرر يوه كل شوية وتقلب خناقة، وهو أصلا موضوع تافه جدا. أنا عندك حق في الحتة دي جدا. النهاردة يا جماعة كنا بنتكلم على مين سبب النكد في العلاقة، الرجل ولا الست. في أول الحلقة الساعة الأولى كان في اتجاه كبير قوي وقاسي جدا، كله عمال يقول الست الست الست الست، وبعدين على آخر الحلقة ابتدى يبقى في اتزان كده عجبني جدا، اللي هو إن كل حاجة أنا بفيه مثل كده أجنبي بيقول it takes two to tango، يعني في اتنين لازم يكونوا موجودين عشان يرقصوا رقصة التانجو. لو حد فيهم خستع يبقى الرقصة باظت. فالطرفين لازم يشتغلوا والطرفين لازم يتحملوا بعض ويهندلوا بعض ويفهموا بعض. يعني يفهم كده ده بيزعلها ما عملوش، بقى ده بيزعله ما عملوش، وهكذا. والحاجات دي بتاخد تمرين عشان تبقوا عارفين. يعني عايز حد بس ايه، يعني كل ما ما ما ما, ما, ما, ما عندك خبره في الحياه، كل ما هتلاقي الكبار رجاله الكبار، يعني ابويا وامي وباباك ومامتك وبتاعت ليهم ما عندهمش بقى حته النكد دي زينا. احنا برضو لسه في حالة سخونة كده، واللي هو ايه وطش الشباب والكلام ده. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم يا جماعة وان انتم استمتعتوا معايا، وعايز اشكر كل الناس اللي تواصلت معايا النهاردة سواء بالتليفون او بالاس ام اس، حقيقي يعني بتبسطوني جدا. ولغاية الخميس الجاي ان شاء الله اسمعوني كل يوم خميس من 4-6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: دلوقتي ست نقلات مع أحمد الوكيل.
1: مساء الفل على كل بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92.1 وحلقة جديدة من ست نقلات معكم أحمد الوكيل. والنهاردة الخميس والساعة دلوقتي 6 وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 7 وأنا الوحيد في الإذاعة المصرية اللي موجود في الاستوديو. مفيش حد هنا مفيش حد في الشارع مفيش حد في الطريق، كل الناس مسافرة كل الناس أجازة. فأنا بدعي ربنا ان يكون في حد بيسمعنا، لان انا طبعا النهارده بتكلم في موضوع لذيذ ومحتاج تفاعل وخاصه من البنات. النهارده انا اول مره في 10 سنين اذاعه اعمل حلقه للبنات مش للولاد. ليه بقى الحلقه النهارده؟ بنتكلم عن ان احنا كولاد او يعني الولاد، مش انا خلاص كبرت على الكلام ده، بس يعني في ناس كده يعني بتبقى بتعمل حاجات معينه بالعربيات بتاعتها او في العربيات بتاعتها فاكرين ان هي هتلفت انتباه البنات بيهم، وما يعرفوش ان البنات ممكن تكون بتستبيق بقى، مش بتحب يعني، في يعني حركات بتتعمل ما بتعجبش البنات اصلا، بل بالعكس هي بتقفلها من الولد اكتر. واخدين بالكم؟ وعندي بقى ايه يعني مواقف كتيره جدا. فانا النهارده عايز اعمل حلقه اخلي البنات تبعت لي او تكلمني، اي بنات بتسمعني تبعت لي على 92100 اس ام اس او تكلمني على 38351771 او 178 يقولوا لي ايه الحاجات اللي بيشوفوا الولاد بيعملوها في عربياتهم او بعربياتهم بتقفلهم منهم. يعني مثلا واحد مثلا مركب شكمان صوته عالي قوي ويروح داخل مثلا ومديها واحده عن وشكمان يقعد يفرقع وبتاع، هو بيبقى فاكر ايه انت عملت صوت. ايوه بالظبط، بلال هو قاعد جنبي السوشيال ميديا بيعمل لي اصوات ببقه. بقك اوعى تكون علشان خاطر ايه يعني يدخلني في مود الحلقه. فمثلا واحد يروح داخل بالشكمان عامل عن عشان ايه؟ فاكر كده ان هو بيلفت انتباه البنات، ما اعرفش طبعا ان هو بيطلع شكله اهبل في الاخر. فهو ده اللي انا عايز نتكلم فيه عشان نوضح الصوره للولاد عشان بعد كده يعرفوا يعملوا ايه وما يعملوش ايه، لان في حاجات كتير قوي بتتعمل فاكرين ان هم كده يعني هيلفتوا نظر البنات كلها، وهم اصلا بيبقى ايه شكلنا متخلف عقليا. فابعتوا لي اس ام اس البنات بقى، تبعت لي تقول لي ايه الحاجات اللي هم بيتقفلوا منها بيشوفوا الولاد بيعملوها في عربياتهم. وده اس ام اس طبعا تبعتوه لي على 92100، ويا ريت تكتبوا اسمكم في الرساله. او طبعا اي بنت عايزه تكلمني تشرح لي او تشتكي لي من الهطل اللي الولاد بيعملوه في العربيات تكلمني على 38351771 او 178. وده ما يمنعش طبعا لو في اي ولاد برضو حابين يدلوا بمدلولهم في هذا الموضوع يقولوا لنا، ولاد بنات قطط كلاب اي حد بس مش يعني بيسمع الراديو يبعت لنا اي حاجه عشان ما فيش حاجه جت خالص.

0: طيب احنا النهاردة يا جماعة عاملين حلقة لذيذة جدا موجهة للبنات ومعمولة مخصوص للولاد. يعني احنا طبعا كولاد ساعات بنفتكر, والموضوع ده تالي كان زمان بس دلوقتي اختفى, بنفتكر ان احنا لو معانا عربية جامدة فاحنا كده البنات مثلا هتموت علينا, لو عاملين مثلا في العربية تعديلات جامدة قوي البنات هتموت علينا, لو بنجري وبنسوق جامد جدا وبناخد غرز البنات. وطبعا واضح ان الوضع مش كده خالص, واضح ان في ولاد كتيرة جدا مش فاهمين الموضوع. فانا النهاردة يعني عامل حلقة دي ان انا عايز اتكلم مع البنات اكتر, ويبعتولي ويقولولي ايه الحاجات اللي بيشوفوا الولاد بيعملوها بالعربيات او في العربيات بتاعتهم بيحسوا ان هي يعني حاجة مش حلوة, يعني بيتقفلوا منها. طبعا انا جالي كام رسالة, الحمد لله ربنا نصرني بكام رسالة في الاجازة اللي احنا فيها دي. بس ما بعتها بتقول الولد اللي بيجي يطلع امريكاني قدامي ويفرك ومرجع الكرسي في الكنبة ومشغل مهرجانات. الله عليك. طبعا ده يقفل بنات وولاد, خلي بالك, لان دول دايما بتحسي ان هم سنهم صغير ولسه سايقين جديد, وتحسي ان هو بيبين يعني كل ما يعامل عربيته بعنف كل ما يبان ان هو كده ايه مسترجل اكتر. يعني تحسي ان هو ايه عنده كده حتة اللي هو بصي اسمعي صوت الكاوتش. وطبعا دي حاجة بيبان ان انت عبيد. طبعا انا اقول لكم على موقف هو اصلا اللي استوحالي ان انا اعمل حلقة بتاعت النهاردة دي. كنت قاعد في مكان ما من الاماكن اللي هي اللي فيها مجمع كافيهات كتير طويل كده مشهور, وبيبقى فيه زي حارة كده خدمات اللي الناس بتركن فيها. فالمكان زحمة, يعني الحارة الخدمات اللي فيها الركنات دي زحمة, فبس الناس كلها قاعدة والعربيات واقفة في الزحمة ماشية تاتا تاتا. دخل واحد بعربية لامبورجيني, والله العظيم عربية قمر يعني, بس شاب يعني, وجاي وقعد جنبه بنوتة زي القمر جميلة, يعني الدنيا تمام يعني قاعدين مع بعض. مهم هو واقف في الزحمة, طول ما هو واقف عم يعمل زي عن يروح دايس بنزين كده عن عن عن عن عن عن كده, والدنيا واقفة والعربيات واقفة قدامه واقفة وراه وفي ناس ماشية جنبه. فأنا قعدت أبص له كده أقول هو بيعمل كده ليه, يعني إيه الفكرة؟ آه يعني فكرة إنك أنت مثلا ممكن تدي دوسة بنزين صغيرة كده مثلا وأنت بتتحرك بتاع ها بالعافية, لكن فكرة أنا واقف في زحمة وهو بقى في بنت قاعدة جنبه كمان, فكان نفسي أخش ساعتها بصيت لهم كده وكان نفسي أدخل في دماغ البنت اللي قاعدة جنبه وأقول نفسي أسألها أنت مبسوطة بدأ يعني شايفة إن ده حاجة حلوة ولا لأ؟ لأن حتى خلي بالكوا بتوع العربيات نفسهم موضوع فكرة إنك تقف تقعد تكارك بالعربية ده مش بقيتش حاجة حلوة. خدها بلال أنت زعلت ولا إيه؟ خد تعال بلال ماشي اه ماشي اوكي بلال اتحصر ماشي اوكي سيبوه. فموضوع غريب جدا. فانا عايز اعرف بقى من البنات, كلموني على 38 ايه 38 دي 38 35177 او 38 35178. قولوا لي ايه الحاجات اللي بتقفلكم, او مثلا لو انتوا مرتبطين بحد بيحب العربيات فمزهقكوا ازاي او كده. وطبعا اللي مش عايز يتصل او مكسوف او حاجه ممكن تبعتوا اس ام اس على 92100 رساله وهنقراها ونشوف كده الموضوع ده عشان الولاد يتوضح لهم يعني الصوره توضح, بس عشان ما نقعدش نعك كده في العك.
1: جديد اصيل حميم وشكالي على انرجي.

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 725634480.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
2: حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
3: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، أستنى تاني لحظة تاني ما أقدرش.
2: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

لسه موجودين، لسه موجودين صامدين في مدينة الإنتاج الإعلامي، قاعدين أنا أستاذ أحمد خالد والأستاذ بلال، عمال طبعا بيعمل حاجات غريبة جدا وعايزين نطمن عليه. يا جماعة بلال، بعيدا عن أصلا احنا دايما بنتكلم يعني على علاقة الولاد بالبنات والاختلافات اللي بتحصل، فبلال عايزين نطمن عليه عشان هو في أزمة عاطفية، وأتمنى لو يعني حبيبته بتسمعنا إن هي تإيه تحن عليه شوية. الولد يعني هو نازل كده، هو سوفت وير وكده، بيقعد يضحك بطريقة غريبة ومش هو مش مفهوم، بس هو طيب. فأتمنى إن هي تكون بتسمعنا ويصعب عليها، لأن زي ما هو صعبان علينا هنا، احنا عندنا إحساسين عكس بعض في الاستوديو. هو صعبان علينا وعايزين نطرده من الاستوديو الاثنين، احنا مش عارفين نعمل ايه. طب احنا النهارده بنتكلم على الحاجات اللي الولاد بيعملوها بالعربيات، بيفتكروا كده ان هم يكونوا بقى ايه بيظبطوا البنات بيها، وهي اصلا البنات تبقاش طايقاهم. يعني انا جالي طبعا رسائل برضو تانية، في اصلا رساله من جاسر هشام دخل في موضوع تاني خالص، قال لي يا ويكا انا جاوبت صح على سؤال البادل شيفترز وعايز لفه بجي تي 3. والله كله هياخد ان شاء الله، واحده واحده كله هياخد لفه ان شاء الله. اوعى بلال سيبني بعمل حلقه، عايز ايه ده؟ عايز ايه انت؟ لو حبيبه بلال بتسمعنا ارجوكي ما ترجعيلوش، احنا غلطنا والصراحه لا يطاق. لا يطاق الحقيقه. في برضو ياسمين بقى بعتها بتقول ايه، اللي بيركبوا اكزوست عشان يعمل صوت وخلاص، واللي بيركبوا ساوند سيستم بازوكا، واللي بيركب كاوتشات عريضه قوي. ايوه انت بتفهمي على فكره. بصوا انا هقول لكم شويه حاجات كده من وجهه نظري. يعني الناس اللي بتركب شكمان صوته عالي قوي، الشباب اللي بيركبوا شكمان صوته عالي واللي بيروحوا يعملوا تتوينه الكراكلز اللي هو احنا هنعمل فرقيع وبتاع، ويبقى في الاخر العربيه مثلا ايبيزا سيراتو، اللي هي الحاجات دي مش ملوش لازمه خالص، ولا الولاد مبسوطه ولا البنات مبسوطه، مفيش حد مبسوط غيرك انت، ومعرفش انت مبسوط ليه. فالموضوع ده ما بيجيبش. برضو في حاجه من الحاجات اللي الولاد بيحبوا يستعرضوا بيها على البنات، وهي فكره الجري المفرط بقى، سواء مثلا في ولد مركب جنبه صاحبته ولا خطيبته ولا ايا كان مين يعني، او زميلته او حاجه، فيقعد يجري وياخد غرز وبتاع، ده بيبين لها قال ايه ان هو يعني متمكن. انا اعتقد ان هي بتشوفك عبيط لما بتعمل كده يعني، فما تعملش كده خالص. موضوع برضو زي ما ياسمين قالت، المزيكا بقى بصوت عالي، تبقى داخل بقى ومشغل اغنيه ومركب بقى ساب ووفر وتويترات اللي بتاعت السكسكه ومعليها بقى على الاخر، فتلاقي ايه المرايات بتاعت العربيه اصلا هتقع عماله تتهز وتترعش كده. ده برضو مش حاجة اعتقد ان هي البنات بتعجب بيها، يعني زي ما ياسمين قالت اهو. فطبعا عندنا لسه حاجات كتير نتكلم فيها. انتوا برضو البنات اللي بتسمعني ابعتولي على 92100 SMS، اكتبوا اسمكم في الرسالة، ولو مش عايزين تكتبوا اسمكم عادي برضو، بس قولولي ايه الحاجات اللي الولاد بتعملها بالعربيات بتقفلكم منهم. وطبعا اللي عايز يكلمني كلمني على 3835177178، والحقوا كلموني بقى عشان احنا في نص الحلقة دلوقتي، ولو كده هنقوم نروح بقى عشان الناس كلها سافرت واحنا ما سافرناش، فهنقوم نروح ونشوف كمان بلال ده، نشوف له برضه نجيب له علاج ولا نديله نسففه شريط باتريل ولا حاجه، لان هو طبعا وضعه صعب قوي.

0: كنا في نقاش عنيف شويه الحقيقه مع الاستاذ احمد خالد. لابس النهارده بلوزه يعني مش قادر اقول لكم على جمالها وتناسق الوانها مع يعني كل حاجه حلوه صراحه. الحلقه موجهه للبنات، لو البنات كانت موجوده النهارده كانوا كلهم يعني اعجبوا بيه اعجاب شديد، كانواش اعجبوا ببلال قوي الصراحه لانه عمال يضحك ضحكه الرجل السفاح المنحرف. ادينا ضحكه يا سمعهم الضحكه بتاعتك يا بلال.
1: مش جايه.
0: طيب خلاص. طيب برضو من الحاجات اللي انا بشوف ان هي برضو الولاد بتعملها ساعات، مش التخميس انك ان هو يقعد يخمس بعربية، بس اللي هو يقعد يطلع بالجنب ويشد وبتاع. انا في سني دلوقتي لما بعمل كده بحس ان انا مش عايز حد يشوفني، يا لما اعمل حركة زي كده محتاج ان انا مبقاش في حد شايفني، ولا رجالة ولا ستات الحقيقة. في بقى ايه بقى، ثانية واحدة. في حد سألني سؤال بره الموضوع، انا عايزك تكلمنا عن اكبر نقلة حضارية في العربيات حصلت معاك. انا لسه مغير من نيسان موديل 2009 وحاسس بنفس الفخر بعربيتك الجديده صني موديل مرزين الغباء. اكتر حاجه بتقفل، انا مش فاهم اي حاجه. بص بقى المشكله فين، احنا لما انت الرساله بيبقى فيها انجليزي وعربي مع بعض فبتبقى عامله زي البازل، ففي الاخر واحد الاي كيو بتاعه متوسط زي ما بيفهمش اي حاجه. بس انا النقله الحضاريه، لا انا ما بقتش احس بنقلات حضاريه الحقيقه، انا كله عندي واحد من اول العربيه الفيرنا لحد الحاجات العاليه. انا معانا تليفون من حواش، صديقي وحبيب قلبي حواش معايا.
2: حبيبي قوي كده،
0: وحشتني حواش
2: والله العظيم. انت انا عارف ان الحلقه النهارده موجهه للبنات، بس قلت لازم
0: لا لا يا باشا اتكلم، ومفيش حد ولا بنات بتبعت، مفيش حد بيبعت حاجه، احنا قاعدين في الصحراء هنا.
2: لا يا باشا لا، هتلاقيهم كلهم قاعدين في الساحل وانت قاعد هنا.
0: والله انا قاعد بنت عنا في صوتي بس على الفاضي. طب عندك تعليق على الموضوع ده حواش؟ يعني هل انت في حاجات ساعات انت بصراحه كده خلينا في حاجات كنت بتعملها فاكر ان هي بتلفت انتباه البنات، ولا انت اصلا كده كده مش في دماغك؟
2: انا والله لا ده انا محترم خالص السواق خالص والله العظيم بجد.
0: انا كده
2: ولا بجري ولا بغمس ولا مفيم ولا مركب بتاع اللي بيعمل صوت فظيع دوت. ولا انا بص راجل كلاسيكي خالص في السواق وفي العربيات، حرفيا عربيات وديني وتجيبني اكتر من كده انا ما بعملش.
0: طب ما حلو، طب انت ايه اللي بتشوفه؟ طب ساعات بتحس ان عايز تنزل تقول للشاب اللي بيعمل كده تقول له يا ابني بلاش العبط ده
2: البتاع اللي هو بيوقف ويقعد يعلي في صوت العربيه ضحك بقى اكتر بجد، بموت ضحك. في مكان كده على طريق سخنه بيقفل العربيات والموتوسيكلات هناك.
0: أيوه.
2: واحد رايح بعربيه بموتوسيكل صيني، الموتوسيكلات اللي هي العاديه دي
0: اللي هي الرفيعه دي،
2: ويجي بقى يعلي في صوته يا نهار ابيض على الضحك. ايوه عظيم، بص المسخره.
0: طب بتشوفه لما بيبقى ماشي بقى على الطريق وطاير زي سوبرمان كده، بيبقى نايم كده لقدام
2: بيقول لك ده

0: ستايل المسطرة.
1: ايه بقى ايه الفكرة منه؟
0: هو مش عارف بس انا اعرفه انا سمعت ان هو يعني على اساس ان يعني هو قاعد
1: يخترق الهواء احسن
0: على سرعته هتأثر ان هو قاعد لا يبقى نايم في اتجاه الموتوسيكل وكده فاهم.
1: بيلعب في الايروداينامكس
0: يجي بقى يعمل بالعربيه بلعب الموتوسيكل بتاعه انا وتلاقي في حاجه فورد موستنج مثلا جنبه تروح عامله له
1: تقلبه على جنبه
0: كده فاهم ضحك السنين يعني بجد. ف ايه الحاجات اللي انا بشوفها انا اصلا كنت بعت لك مسج بالكلام ده.
1: ما انا شفت المسج ما انا لسه كنت بقول لهم دلوقتي بقول لهم حواش مروق علينا بعت لنا رسائل ومكلمنا يعني مع بعض.
0: والله انت حبايبي
1: حبيب قلبي والله العظيم ربنا يخليك. يعني انا بقول لك انا في الموضوع ده بدات احس مؤخرا ان مثلا انت دلوقتي زمان كان واحد فاكر ان هو فعلا لما يجيب عربيه حلوه سيبك بقى من العربيات اللي بتتعدل وتنسى انت لو واحد جاب مثلا بورش مثلا ولا فراري ولا بتاع كده بقى يبقى ماشي بقى البنات بقى تتجنن عليه. اكتشفت ان دي اكتر عربيات معاش انا غلط ولا صح برضو لازم بنات تصحح لي الموضوع ده. اكتشفت ان دي اكتر عربيات بتلم عليك الرجاله يعني انت بتخش بالعربيه في حته تلاقي كل الشباب اتلمت عليك ومش عارف ايه وبتاع والبنات ما فيش
0: حقيقه
1: فموضوع غريب جدا
0: ومش عارف ايه وبتاع لان هم عارفين دي لكن البنات ما بتبقاش عارفين دي.
1: ايوه بس او حتى لو عارفين بس يعني مش هو ده يعني مش ده اللي بيعمل البني ادم اعتقد يعني.
0: ده حقيقة
1: احنا محترمين حواش احنا ملناش عيش في
0: لا باشا انا باشا سيبك من الكلام ده كله انا بحب العربيات عشانك
1: حبيب قلبي والله العظيم ربنا يخليك حواش
0: اقسم بالله ما تهدأ والكلام ده كله عشان خاطر
1: ما هو ده هي الحلقه دي النهارده اثبات ان انا جمهوري كله زي حواش كده كلنا احنا رجاله في بعضينا
0: احنا في ظهرك يا باشا
1: في 5% بنات مع تايهين مش عارفين جم هنا ليه. حبيب قلبي حواش والله
0: ان شاء الله يكتروا كمان وكمان
1: ربنا يخليك. لا يا باشا احنا زي الفل يلا كلمنا على طول بقى ان شاء الله
0: حبيبي
1: ماشي حبيب قلبي ماشي يلا مع السلامه. طب يا جماعه دي اخر فرصه تبعتوا لي رسائل على 92% في الموضوع ده او تكلموني. لا مش هتكلموني بقى رسائل بس خلاص هاخد مكالمات تاني انا على هي كفايه مكالمه واحده بس يوم الاجازه. فبعتوا لي رسائل على 92% قولوا لي ايه الحاجات اللي الولاد بيعملوها بتقفل منها منهم البنات بالعربيات بتاعتهم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: صيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
3: هات ايفيل.
2: صدى واقف في الزور.
3: هات ايفيل.
2: اكل طعمه تغير.
3: هات ايفيل.
2: مشكلة في المية.
3: هات ايفيل.
4: مشاكل في الهضم، جفاف بشرة وشعر، التهاب وحساسية، جلالات والميزانية.
3: ما تجيبي

0: عندك؟
1: هات اي فلتر.
2: حاسس اني مش مطمن.
0: اطمن، ده اي فلتر.
3: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
4: تحت امرك. احمد عدلي، تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: شايفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.
1: كالعادة جرينا والحلقة جريت والرسائل اللي اتراكمت في بسرعة سريعة نقرأ الرسائل. بسمة كانت بتقول اللي بيشغلوا مهرجانات طبعا أكيد. شهاب الجرحي بيقول الناس بقى اللي بتعمل الحاجات دي في عربيات وكده، ده فكر سكان مراسي. بصراحة في شباب كتيرة من في مراسي بيعملوا كده، العربيات ال 340 وال 320 والبي امات والحاجات اللي هي بتقعد تفرقع دي، بيعملوا حركات دي كتير قوي. حواش بقى خلاص مش هنقرأ رسائلك حواش، انت كلمتنا في التليفون. في بقى رسالة جميلة قوي، واحد اسمه احمد بيقول انا لفت نظر انا ما بعرفش اقرا ليه، انت بتعمل ايه يا بلال؟ بس معلش بلال معلش هنعالجه. انا لفت نظر بنت بالعربية من الشارع بتاعنا وحبيتها ورحت خطبتها، وانا قاعد اتكلم مع باباها وقال لي انت عرفتها ازاي؟ فهي قالت عمل صوت عن فباباها قال لها قال لي يا شيخ التفاهة اللي انت فيها دي، بس حبيتها قوي وخطبتها. دي قصة جميلة، دي قصة انا كان نفسي القصة دي اقراها في اول الحلقة الحقيقة، كنا بنينا عليها حلقة تانية. ده قصة انا تصدق بقى الحلقة الجاية هعمل كده، لو ان شاء الله عشت وعملت حلقة تانية يعني هعمل حلقة عن قصص حب بدأت عن طريق السهرات. ممكن نلاقي مثلا بالظبط في كتير قوي الحقيقة قصص حب بدأت عن طريق السهرات. تعالنا بقى عشان الرسائل كترت وانا بعرفش اقرا رسائل اصلا، انا اساسا مش مذيع راديو في الاساس. السلام عليكم، ازيك يا ويكا؟ معاك محمد. اولا الف مبروك على العربيه حبيب قلبي، الله يبارك فيك. ولو انها متاخره لا يا حبيبي خالص، ربنا يديك خير يا حبيب قلبي. تسلم تسلم تسلم. انا لو معايا عربيه زي جي كلاس مثلا بالمناسبه دي، عربيه احلامي، انا مش هينا وافحط بيها عشان الفت النظر بتاع البنات. ولو معايا عربيه انا مش عايز بنات اصلا. الله عليك، انت قلقتني على مستقبلك انت كده، يعني احنا محتاجين نطمن عليك. الجي كلاس ربنا يرزقك بيها. ولا والجي كلاس ليها وضع مختلف معاك، الجي كلاس اكتر عربيه بتلفت نظر كل الناس يعني، عشان بس بخش في تفاصيل فخلي بالك. في برضو رساله انا بقى مش فاهمها قوي، قال لي يا ويكا اللي متابعك ومتابع العربيات هو عايز العربيه بس مش عايز حاجه تانية. انا مش فاهم حاجه يعني، انا مش فاهم حاجه، العربيه بتاعتي يعني ولا عايزها ايه بقى؟ مش عارف. وبعد كده حد بقى بعت لي بيقول لي اقرا الرساله بتاعتي انا احمد، بعتها لي مرتين. طب ما انت مش باعت قبلها حاجه؟ لا انا ايوه انا قريت، ايوه انا قريتها اهو يا احمد اهو، ايوه قريتها خلاص. انا اول مره ابعت واسمي بطوط. انت يعني تشرفنا والله العظيم يا بطوط، انا سعيد بالرساله بتاعتك دي، واسمك كمان مميز مش هنساه عمري. نورة بقى بعتها بتقول ايه؟ بيبقى المفروض الولد بيعاكس وفرحان بعربيته اسم الله عليه، وابقى بعدي الشارع والمفروض انه كده هيبهرني يوم دايس بنزين وقبل ما يشيلني يحود. طبعا هو كده قدام صحابه الولد الكل المتمكن. نورة انا بالنيابة عن كل ولاد بعتذر لك والله العظيم، احنا اسفين، احنا ما نعرفوش، هو مش معانا يعني، مش تبعنا يعني. محمد علاء بيقول والله ويكا بص بقى في قصه بقى دايره هنا مش فاهم منها اي حاجه خالص. والله ويكا انا خالي لسه نازل ببترول جمرك وخايف على بنزينها، وخد عربيتي واداني عربيه اوبتر 2007 مانيوال ما فيهاش بلوتوث، وانا رايح مشوار دلوقتي وقاعد زعلان، لقيت صوتك في الراديو اتبسطت قوي والله، بحبك يا ويكا حبيب قلبي ربنا يخليك. وبعدين قال لي بقى قول له يا خالو امجد ادي لمحمد البترول وهو هيبيعها. خالو امجد انا كده فهمت القصه، خلو امجد لو سمحت ادي له البترول وهو هيبيعها، بس بعدي عليا بالبترول الاول خدني لفه. وفي طبعا اخيرا رساله بتقول لي كول مي اي كانت ريتش يو، فطبعا انا اي كانت كول يو بيكوز ذا ايبيسود از فينيشد، احنا خلصنا خلاص لازم نروح، ذا ايبيسود از فينيشد، سو اي سي يو نيكست ويك. ان شاء الله هنشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي، تسمعونا مره تانية على ست نقلات، واسفين على الحلقه العشوائيه دي، بس هو مفيش حد في المدينه، مفيش حد بيسمع، ف يعني في بيتها مفيش اي حاجه. هشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وكنت معاكم احمد الوكيل، سلام.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
1: رقص والعبهم يا عميد
0: في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح بوجهكم انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله.
1: Love you حبيبي.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمه.

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
1: رقص ولعبهم يا عميد
0: في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
2: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان جايشين.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لون. يا
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

جديد محمد حمائي على انرجي. انا تمام. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تنبيهام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها النهارده الخميس يوم التهيس وكله يفرح ويزف. معدنا مع ساعتين من الاغاني الشعبية الشقية اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100 لانكم بتسمعوا اخرة صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا زي ما قلت لكم، 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم ظريفة لطيفة مدم خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفة ولطيفة ودمها خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا الشعبي يا كينج المكسر.

0: ولا ايه؟
1: ولا اه؟
0: طب انا
1: وانت
2: يا الف مرحبا واهلا وسهلا بجمهور انرجي 92.1 وجمهور اخره صبري الجمال اللزاز اللي منورنا كل اسبوع على 92.1، ويا رب نعمل كل حاجه حلوه عشان خاطرهم ونعمل كل الاغاني الشعبي اللي بيحبوها وبيطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100. هنلعب ما تقولش لا للي عايز طبعا، واللي عايز كمان يقول لإسلام هو دخل على التليفون علشان خاطر يبقى معانا على الهواء. قولوا لي كده بكل بساطة النهاردة، يا ترى إيه المثل اللي دايما بتشوفه قدوة ليك في الحياة؟ المثل اللي بتشوفه قدوة ليك في الحياة مين؟ مين من النماذج اللي حواليك؟ ممكن يكون حد من جيرانك، ممكن يكون حد من عائلتك، ممكن يكون حد بتتابعه على السوشيال ميديا. مين المثل اللي بتشوفه قدوة ليك في الحياة من البني أدمين وليه؟ ماشي؟ ماشي يلا بينا على 92.100، مستني كل رسائلكم 3 8 3 5 177 178.

0: عدنا إليكم مرة أخرى. مساء الفل على كل اللي بعت لنا على 92 100. بالنسبة لحاضر مساء الفل على المؤاخذة. مساء الفل على رقم آخره 87. مساء الفل على رقم آخره 201. أنا يا جماعة أنتوا بعتين رسائلكم ورسائلكم مش كاملة, فيعني إيه, حاولوا تبعتوا رسالة تانية إن شاء الله. أنتوا منورنا ومأنسنا ومشرفنا. أستاذ سولي مساء الفل.
1: يا مساء الجمال,
0: إزاي الصحة والعافية؟ كله تمام
1: الحمد لله. الحمد لله بخير رب العالمين.
0: يا رب بألف خير دايما كده
1: يا رب.
0: انت عامل ايه؟ كله تمام
1: الحمد لله. والله بصوا, انا كنت راكب دلوقتي انا وانتي العربيه راكبين اهوت, وسمعتك وانت بتسال السؤال, فقلت لها تصدقي ان انا يعني مش لاقي مثل, يعني ما بقاش ليا مثل اعلى, مش عارف
0: ما بقاش ليك مثل اعلى طول حياتك ولا الايام دي بس.
1: لا لا لا, ما

0: ما بلعبش لا.
1: ما بتلعبش؟
0: ما بلعبش ده عندك كهرباء انت على الفاضي كده.
1: اسلام انت هو قال لك انه عايز يلعب او ما يلعبش؟
0: لا انا ما لحقتش ما لحقتش اقول
1: صراحه. طيب خلاص معلش امسحها في ناسي. انت مالكش مثلا اعلى لا زمان ولا دلوقتي؟
0: لا زمان كان ليا.
1: اوكي.
0: وانا صغير كان ليا مثلا اعلى. فبنتي راحت مجاوب عليا اجابه يعني عميقه قوي مع ان هي عندها 10 سنين. قالت لي مش يمكن انت مثلا اعلى لنفسك او لغيرك؟
1: ممكن صح صح. بس انت اكيد اتأثرت بمثلك الاعلى بتاع زمان ده يعني ما قلتوش في حاجة ما مشيتش على خطاف حاجة مثلا؟
0: طبعا طبعا طبعا.
1: مين طيب طبعاً. تقدر تقول لنا كان مثلك الاعلى زمان مين؟
0: هو يعني بابا ده كان الله يرحمه كان كل حاجة يعني هو اللي انا شايف ان هو حد عمل كل حاجة وعرف يكون نفسه من لا حاجة وبقى حاجة وانا حاولت اعمل زيه.
1: ايوه.
0: وخالي برضو نفس الكلام يعني نفس السيكونس نفس الفكره. هما الاثنين دول كانوا مثل الاعلى في حياتي كلها كل حاجه كنت لازم ارجع لهم فيها.
1: والدك وخالك. وخالك
0: كنت بعمل حاجات بقلدها علاقه
1: بيه
0: كويسه جدا.
1: لا مش قصدي علاقه الحياه يعني ربنا يديله الصحه صح؟
0: ربنا يديله الصحه يا رب.
1: يعني طب وليه مش مكمل تأثر بخالك ولا خلاص يعني انت حسيت ان انت عديت المرحلة دي خلاص؟
0: ممكن تقول زي ما انت بتقول كده هو عديت المرحلة دي خلاص. انت يعني
1: وده تعمل شخصيتك انت وتخش في مرحلة جديدة.
0: ايوه انت رسمت شخصيتك انت خلاص.
1: منطقي منطقي طبعا منطقي الكلام ده.
0: يعني انا هسألك سؤال مثلك الاعلى مين يا صبري؟
1: جورج إرداحي.
0: مش في الشغل في الحياه.
1: هو انا ما لا في الحياه ما خلاص بقى ما فيش حد انا كله مات مفيش حد بس في الشغل جورج قرداحي يعني هو ده النموذج الذي يحتذى به بالنسبه لي يعني.
0: بالظبط كده. انا برضو على فكره جورج قرداحي في مجالك
1: شغال معانا انا. طب ده انا راجل بيشتغل الشغل اللي انا بشتغله انت شغال معانا عشان تقول جورج قرداحي واي تقليده خلاص.
0: انا بقول لك نفس الشغلانه اللي انت بتشتغلها. بص بقى بص الهج بص بص جورج قرداحي بيصالح الناس انت ليه بتعديني معاه؟
1: ماشي ماشي ماشي يا استاذ سوري عشان خاطر بنتك بس راكبه معاك
0: على فكره. ماشي ماشي
1: انا هنحي الخلافات جانبا.
0: ماشي ماشي بتاعت خالي ربنا يديلك الصحه ويديله الصحه.
1: شفت يبقى انا بقى مثلك الاعلى بعد كده. يلا اي خدمه
0: يا باشا. ده انت تنور يا سلام. تعالى نور.
1: الله يخليك
0: ابيض
1: حبيبي يا استاذ اللي نورتنا.
0: ماشي يا
1: باشا يلا باي باي. من هو مثلك الاعلى الحالي ولماذا؟ ابعتوا لنا على 92 100. لا يا احمد استنى بقى قبل ما تخرج يا اسلام. احمد اقرا رساله ايه يا احمد؟ ما تشوف انت كاتب ايه في الرساله. شوف انت كاتب ايه في الرساله. اقرا ايه؟ تقل لا يا احمد تقل لا عشان ما اقراش الرساله للناس وابعت لهم رقمك كامل. سمعنا يا اسلام اغنيه والنبي.

اسمع مني المفيد هقولك خلاصة عشان مصلحته يستفيد اشتغلك رقاصة ريح اقعد جنب رشا خليك نايم على فراشة من غير مجهود من غير ترسم احنا الرجولة فينا مرسم

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا

0: آخرت صبري مع صبري زكي.
1: قلنا إليكم مرة أخرى على 383-175-177-192 مستنين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الأغاني, وإن شاء الله كده نعمل كل اللي بتحبوه وتشغل كل اللي بتطلبوه بإذن الله. معنا الأستاذة إسراء على التليفون. يا إسراء هانم.
2: يا نعم
1: إسراء هانم.
2: يا نعم
1: إزيك يا إسراء هانم؟
2: أهلا. لا لا, الأسبوع اللي فات كتبت غياب بقى.
1: أنت ما جيتيش الأسبوع اللي فات؟
2: جيت.
1: انا فاكر انك كنت معايا على التليفون الاسبوع اللي فات. عادي,
2: ما كنتش, انا ما اعرفش انت معاك برضو عدت تخسر ناس كتير.
1: يعني في حد دخل قال لي يا نعم غيرك الاسبوع اللي فات؟
2: نعم.
1: في حد دخل الاسبوع اللي فات قال لي يا نعم غيرك؟
2: ما حدش يقول لها. انا تابع المكالمات كلها, مكالمه.
1: مش دي خير, مش عندك رصيد ولا ايه؟
2: نعم. مش عارفة الشبكة في ايه. نعم
1: الشبكة كانت بايظة.
2: اه انا كده سامع حضرتك. مثلي الاعلى بقى
1: الشبكة وحشة عندي وعندها.
2: لا انا سامع.
1: لا انا سامع.

0: يا سلام يا سلام.
1: الجو ما يحبش.
0: انا اشكر الشبكه
1: لما لازم تقول يا اختي وتصوت كده يعني لازم.
0: ليش ليكي مثل اعلى يا استاذه اسراء؟
1: والله يا استاذ صبري انا شايفه ان زي ما المكالمه اللي فاتت قالت كده يعني ما بقاش حد ينفع يبقى له مثل اعلى. بس انا لو هاخد مثل الاعلى مثل الاعلى اي حد هينصحني نصيحة بالخطوة بس تكون تدفعني للأمام.
0: يعني بس تدفعني للأمام ازاي؟
1: يعني ما يخلينيش أبقى يعني مثلا أنا عندي حد محترم أستاذ عماد أنور ده لما يعني بينصحني
0: ده بيقصوا عليك
1: بيقصوا عليك النصيحة وأنا بحب الحتة دي يعني بيقول لي أنت لو مش زي بنتي ما كنتش أخاف عليكي كده أو لو أنا مش أخاف عليكي ما كنتش هقصد بالطريقة دي ودي ما تزعلنيش على فكرة. يعني بتخليني أخد قرارات في حاجات كتيرة أقدر أقول إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش.
0: والله لو نية طيبة ماشي
1: بالضبط. وبرضو عندي مثل أعلى حبيبي برضو الشيخ سيد صالح وعندي بقى مثل الأعلى نفسي.
0: نفسك بص لنفسك في المراية وتقعدي بقى تقولي أنا
1: لا لا لا
0: خلاص بقى كفاية توقيع أنت وقعتي مرة مش مهم بقى قولي لا براحتك.
1: أنا مثل الأعلى نفسي إزاي يعني أنا لما أجي أسأل نفسي سؤال أرجع أقول أنا أخير نفسي وبقى أنا مختارة صح وأنا مسؤولة عن اختياري يبقى أنا كده ده مثل الأعلى نفسي. يعني أنا حتى عايز أقول لك أنا لما بعايز أخد قراري الصح لازم جوه الحمام. اول مغي يعني لسه او اسمع غنوة انا حط السماعات في ودني. كنت لسه بتكلم من شوية مع واحدة حبيبتي والله كنت بقول لها يا فلانة انا ما بعوز اخد قراري صح حاجة مثل اسمع بوداني اغاني بالهاند فري يا ادخل كده
0: تدخل الحمام
1: في دار الخلاء اطلع بقى اقول القرار الصح او تجي لي الافكار بقى
0: يعني ال- ال- ال- القرار اللي بيجي بعد زنقه ده بيبقى قرار عظيم طبعا. اماكن غريبه بتفكروا في حتت غريبه. عموما نورتينا يا اسراء ربنا يديلك لكل خير ان شاء الله. شكرا ليكي
1: حبيبي يا استاذ
0: طالب ربنا يخليكي. مع الف سلامه. مع السلامه. اذا هذا هو سؤالنا ومستنيين كل رسائلكم على 92 103 8 3 5 177 و 178.

0: مساء صبر انا موسيف، عايز اسمع اغنيه انا مش بحير او ما، وانا صح كده، انا كده بقول الاغنيه صح؟ هنحاول ندور لك عليها. حاضر يا ام موسيف. معانا فريد على التليفون. يا فريد.
1: الو.
0: الو مساء الفل، اخبارك ايه؟
1: كويس
0: كله تمام.
1: اه
0: بتعاملينا كده ليه يا فريد من بدايتها؟
1: ايه
0: بتعاملينا كده ليه من بدايتها؟ اخبارك كويس؟ في ايه واخده مننا موقف ليه وانت داخله على التليفون؟ هو ده ردك؟ هو
1: ايه
0: انت متضايقه مننا في حاجه؟

0: هو ده اللي انا عايز اسمعه في الحقيقة. هو ده ليكي مثل اعلى يا فريدة؟
1: انا دخلت مرة قبل كده وقلت لا برضه.
0: طب ده شيء جميل، شفتي بقى ربنا يكتر اللأ كده وتخش على طول وتقولي لأ. عندك مثل أعلى؟
1: لا خلاص كده
0: برضو ما عندكش مثل أعلى. ما بتتأثريش بأي حد في القرارات بتاعتك قريب أو بعيد أو أيا كان؟
1: معرفش.
0: ما تعرفيش؟ طيب ماشي، لما تعرفي اتصلي بينا عشان تقولي لأ ونوقعك برضو تاني. ماشي
1: ماشي
0: ماشي فريد، نورتينا، باي باي.
1: باي.
0: استنين كل رسائلكم على 92-103-8-3-5-177-178 الأغاني اللي انتوا طالبينها لو موجودة هنشغلها مباشرةً.

0: عدنا معنا السيد عمر. عمر بيه مساء الفل.
1: النور.
0: ازيك يا عمر؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. عندك كم سنة يا سيد عمر؟
1: عندي 13.
0: خلصت امتحانات انت كده؟
1: الحمد لله خلصت 4 عشان الشهر كده تقريبا.
0: خلصت من شهر؟ يعني النتيجة طلعت؟
1: طلعت الحمد لله.
0: وها طمنا.
1: الحمد لله.
0: انت في سنة كام؟
1: انا كنت في سنة اولى اعدادي داخل ثاني.
0: داخل تاني اعدادي؟
1: اه.
0: يلا ان شاء الله كده ربنا يوفقك باذن الله.
1: ماشي. بس متقابل ان انا برا وكان موضوع عن ايه؟
0: الموضوع عن المثل الأعلى. أنت عندك مثل أعلى؟
1: آه.
0: مين؟
1: حمزة عبد الكريم.
0: حمزة عبد الكريم اللعيب الكرة؟
1: آه.
0: أنت نفسك تلعب كرة ولا أنت بتلعب أصلا؟
1: إيه لا أنا في النادي بلعب كرة أصلا.
0: لا

0: يا سلام. يعني انت بتلعب كرة اصلا؟ انت بتكلمنا وانت في النادي اصلا؟ ومركزك ايه بقى؟
1: نخدتها مرتين، خلي بالك الحتة دي.
0: حتة ايه؟
1: كنت كلمتك من شهر برضو وقلتها برضو
0: واتغلبت برضو.
1: انت قلت هو شغلها بقى.
0: قلت ايه؟ ما انا ما بلعبش، انت اللي بتلعب يا حبيب.
1: ماشي انا بلعب.
0: ايوه صح كده، انا هنا الحكم.
1: ماشي يا حكم.
0: ماشي. اذا حمزة عبد الكريم هو مسرك الاعلى. بتلعب في الكوم الاخضر؟
1: ايه؟
0: بتلعب في الكوم الاخضر؟
1: ايه كوم الاخضر ده؟
0: ما حمزة عبد الكريم كان بيلعب في نادي كوم الاخضر، وهو نادي كوم الاخضر دلوقتي طالب فلوس عشان اتنقل بقى وبقى بيلعب لاعب دوري. شفت بقى؟
1: معرفش
0: ايه كوم الاخضر ده. تابع اخبار بقى؟ مش ده اللعيب بس الاعلى
1: يعني
0: بتاعك؟
1: انا ان شاء الله يعني هلعب في بلطيم،
0: انا في نادي بلطيم
1: يعني، اتقبلت في الاختبار الاول.
0: ماشي يلا، ربنا يوفقك ان شاء الله ويكرمك باذن الله يا حبيبي. شكرا لك يا سيد عمر، نورتنا. مع الف سلامه يا حبيبي، مع السلامه. مثل الأعلى لما بيبقى رياضي يبقى شيء كويس، بس هي المشكلة وما فيها إن كل الجيل الجديد نفسه يبقى ممثل يا مغني يا لاعب كورة. فيعني أهم حاجة طبعا إحنا مش ضد ده، ربنا يكرم، بس تكون الموهبة صادقة، واللي بيدل يعني أو اللي بيبقى المعيار الأساسي في الموضوع ده هو الأهل.

يعني لو شايفين ان الموهبة فعلا موهبة حقيقية يدعموها يدعموها ويعملوا لها سبورت ويجروا وراها زي ما حصل مع صلاح. والده في عز مظروفه كانت صعبة جدا جدا جدا كان معاه وقف وراه لحد لما شفنا موهبة أسطورية ما لا تتكرر. فادعم لو الموهبة كويسة ادعمها، انما لو الموهبة اي كلام قول له بقى ويخليه يرسم او يعمل اي حاجة. فاهم قصدي؟ وربنا يا رب يكرم الجميع بإذن الله.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على Energy 92.1 المزيكا.

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: معنا الأستاذ إيهاب على التليفون. يا إيهاب.
2: أستاذ صبري إزاي حضرتك؟
1: ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام
2: وان زي الفل. كل عام وانت طيب بمناسبه العام الهجري الجديد، وان شاء الله
1: تبقى الف صحه وخير يا رب.
2: ان شاء الله سنه سعيده علينا يا رب وعلى حضرتك
1: يا رب،
2: من افضل من اللي فات باذن الله علينا كلنا ان شاء الله
1: يا رب، علينا جميعا باذن الله.
2: عامل ايه كاس العالم ده اللي سايبين كاس العالم وبنسمعك اهو؟
1: الله يخليك، ربنا يكرمك. النهارده مفيش حاجه تخصنا قوي، بس يعني تمام. بكره البرازيل هتلعب، وبعد بكره بعد بكره مصر تلعب ان شاء الله.
2: ان شاء الله مصر تي ربنا يكرمها في فجر الاثنين
1: باذن الله. باذن الله. قول لي بقى، ليك مثل اعلى يا استاذ ايهاب؟
2: مثل اعلى موجود طبعا.
1: مين بقى؟ زي مين؟
2: الوالد الله يرحمه الحقيقه.
1: الله يرحمه.
2: كان
1: مثلك الأعلى في مرحلة معينة ولا طول الوقت هو مثلك الأعلى في كل القرارات؟
2: الحقيقة طول الوقت، لأنه كان شخصية في غاية الأدب في الاحترام، ربنا على الأصول، ربنا على الأخلاق، ربنا كان صاحب مواقف حقيقة كبيرة في حياتنا، وله دور في حياتنا الحقيقة كبير، فدايما الواحد بيدله بفضل في كل اللي وصله وكل اللي هو فيه حاليا.
1: انما مدرسين او حد من قرايبك او اي حد تاني ما كانش ليك مثل اعلى منه؟ هو الوالد.
2: مفيش شك ان المدرسين في بدايه المرحله التعليميه بالتاكيد اللي كان ليهم فضل في بداياتنا دول طبعا ما بننساهمش خالص، وكان ليهم دور وفضل كبير علينا، فدايما ما بننساهمش. عندي طبعا بقى فيه اخوالي ما شاء الله عليهم برضو محترمين ومثل اعلى، وكان لهم فضل الحمد لله في اللي احنا وصلنا.
1: طب ايه اكتر حاجه تاثرت بيها من مثلا اخوالك؟
2: ان هم ملتزمين دينيا بحد كبير
1: اكتر من الوالد مثلا.
2: لا الوالد طبعا

0: لا الحال
1: كنا عايزينك تقول لا بس مش اكتر.
0: الوالد كان ملتزم الحقيقة، لكن هم اكتر التزاما واكتر يعني في القرآن الكريم وفي اصول الدين وفي الصلاة وفي الحاجات دي كلها هم اكتر يعني. انما والدي كان ملتزم دينيا يعني، انما هم في القرآن وفي الحاجات دي كان بسم الله ما شاء الله عليهم يعني.
1: ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: ربنا يا رب يدين المعروف ما بينكم دايما، وتكون بإذن الله انت مثل أعلى الناس كتير بإذن
0: يا رب
1: الله.
0: إن شاء الله. وفي الآخر وقعتني برضه.
1: خليك يا نورتنا حبيبي.
0: شكرا يا صبري.
1: الله يخليك، مع ألف ألف سلام. مع السلامة. على 92.100 رسائلكم مستنيينها، و 388 357 178 اتصالاتكم مستنيينها.

0: لعبتها. انتوا بتسمعوا اخرة صبري مع صبري زكي.
1: عدنا اليكم ومعنا السيد باسكال. يا باسكال مساء الفل، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: في سنه كام دلوقتي؟
2: سنه 5.
1: في سنه 5. في حد متاثر بيها باسكال؟ في حد مثلك الاعلى؟
2: كريستيانو
1: رونالدو.
2: لان هو ما عندوش الموهبه اوريدي، هو اتعلم لغايه ما بقى حاجه.
1: هو انت رايك ان هو مش موهوب خالص؟
2: هو ما كانش عنده الموهبه.
1: انا مشتغل على نفسه لحد لما بقى حاجه جامده يعني. طب وانت ايه، عايز تبقى لعيب كوره؟
2: ده حلم يعني، بس اكيد مش هيتحقق.
1: ليه مش هيتحقق؟ ليه؟
2: اكيد.
1: ليه؟ هو في البيت عندك مش رافضين ان انت تلعب كوره؟
2: بحب
1: ألعب كورة. في البيت عندك رافضين بقى انك تلعب كورة يعني؟
2: نعم.
1: في البيت عندك ما بيحبوش انك تلعب كورة؟
2: لا بيحب.

0: خلاص طالما بيحبوا يبقى انت ممكن في وقت من الاوقات تبقى لعيب كوره كويس، هم يشجعوك وانت تروح تتمرن وتاخد الموضوع بجد وتبقى لعيب كوره، صح؟
1: اه
0: ان شاء الله ربنا يوفقك كده يا باسكال.
1: ميرسي.
0: نورتني يا حبيبي، مع الف الف سلام، مع السلامه. كان عندنا مثل زمان اسمه اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، هل ده له علاقه بمثل اعلى؟ يعني ان يبقى ليك قدوه او حد تحتكم ليه، هل ده له علاقه بمثل اعلى؟ ممكن نبقى نسال اللي هيخشوا معانا على الهواء في السؤال ده ضمن اسئلتنا، ومستني كل رسائلكم على 3 8 3 5 177 178. دخلنا في الساعه الثانيه من اخر الصبر، سؤالنا النهارده عن المثل الاعلى، هل ليك مثل بتحتكم ليه؟ سؤالنا النهارده.

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: زي ما كنت بقول لكم كده، مثل اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، ده كان في فترة من الفترات مثل مهم جدا جدا في حياة الكثيرين، وكان دايما يتقال لما يكون الواحد محتار في أمر معين، عايز ياخد قرار في حاجة معينة. في الحالة دي دايما كان يقولك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، لازم تشوف حد أكبر، حد يعني أفهم منك يدلك تعمل إيه. فهل فعلا ده ممكن يكون مثل أعلى؟ الحد اللي انت بتسأله، الحد اللي بينصحك، ده ممكن يكون ليك مثل أعلى؟ جاوبونا على السؤال ده من ضمن أسئلتنا على 92-103-83-577 و 178، ولسه بنلعب ما تقولش لا للعايز، واللي عايز يبلغ اسلام طبعا.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. حمائي في الأرينا يوم الجمعة 26 يوليو، استعدوا لليلة ما تتنسيش.
1: ودوني ليها الليلة، الليلة يعني الليلة، استنى تاني لحظة تاني مقدرش.
0: الأرينا مكانها على طريق عين السخنة جنب الملاهي في القطامية. التذاكر من خلال تذكرتي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. عشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
4: ارقص غصب عني، غصب عني، غصب عني،
3: غصب عني. كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: آخرت صبري مع صبري زكي.
1: ومعنا من جنودنا البواسل مدام سمية.
2: أهلا
1: وكمان أهلا. ازيك يا مدام سمية، أخبارك إيه؟
2: أهلا بك يا حبيبي، في يوم الأجازة.
1: يا ترى مختفية فين؟
2: إيه؟
1: مختفية فين يا ترى؟
2: ده أسبوع.
1: بس بنعرف على طول مجرد ما تختفي.
2: أنا عندي حالة وفاة والله.
1: لا، البقاء لله، ربنا يا رب يصبرك ويجعل آخر الأحزان إن شاء الله.
2: ربنا يخليك يا رب.
1: عندك مثل أعلى يا مدام سمية؟
2: عندي جوز أختي الكبيرة اللي هو نور، ده مثل الأعلى.
1: جوز أختك الكبيرة؟
2: في الكرم.
1: اشمعنى بقى؟
2: والضيافة والتدين، في كل الصفات الحلوة اللي تتمناها أي ست.
1: ما شاء الله. يعني هو كان بالنسبة لك مثل أعلى أكتر من الوالد؟
2: طبعا الوالد مثل اعلى، بس يعني كان كنت حتى مثل اعلى هو اللي هو نور ده بصراحة.
1: هو اكتر؟
2: مش هو اكتر، ده
1: هو كان فيه صفات اميز يعني.
2: ده حاجة وده حاجة.
1: ايوه، يعني المميزات بتاعت اللي هو نور ده كانت اكتر من المميزات اللي انت اللي لفت نظرك في الوالد.
2: طبعا الوالد كان تدين وجميل وحلو، بس ده
1: انما ده كان كريم اكتر، وكان يعني عنده مميزات اكتر.
2: ده نظر وده نظر، ما اقدرش اقارن بين بابا وبين بيته.
1: طبعا ما ينفعش، ده شيء مفهوم طبعا. طيب وايه اكتر حاجه اتاثرتي بيها منه بقى وفضلت مكمله بيها؟
2: الكرم الزايد والضيافه.
1: بقيت كريمة زي
2: أنا كريمة؟ بس يعني أنا بتعلم منه بصراحة.
1: هو موجود لغاية دلوقتي؟
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. هي عموما النماذج دي هي اللي بتبقى دايما مؤثرة، وهي اللي بتعيش مع الواحد في حياته.
2: الحمد لله. وهو يعني أكرم كل العيلة اللي كانت بتيجي تقعد معاه، وضيافتهم يعني مش معقولة، جميلة جميلة جميلة.
1: هو كان بيستضيف العيلة كلها عنده؟
2: كل العيلة، كل اللي يروح يقعد عنده يومين في اسكندرية، هنا مصر الجديدة. كرم ضيافة فعلا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يرحمه ويحسن إليه. دي الحاجات اللي بتبقى باقية. طب انت مع كلمة ان اللي مالوش كبير بيشتري له كبير؟
2: طبعا.
1: طب وهل الكبير بقى اللي احنا بنشتريه ده اللي ناخد رأيه في حاجة ينفع يبقى مثل اعلى هو؟
2: ممكن في مشكلة معينة،
1: في كيس معينة، مش في كل الحاجات يعني.
2: مش في كل الحاجات خالص، في مشكلة معينة هو قادر على انه كبير ويحل المشكلة.
1: ايوه، يختلف من حد للتاني يعني.
2: طبعا الحمد لله.
1: تمام جدا جدا يا مدام سمية، انت نورتينا وشرفتينا، متشكرين جدا جدا لوجودك معايا. مين؟
2: وتعمل لي اغنية سيرين عبد الوهاب بحرية.
1: بحرية؟ النهارده شعبي يا مدام سمية، ما انت عارفة ان النهارده شعبي.
2: طب بهاء يا عم زي بعض.
1: بهاء، حاضر، عينيك تشغلك بقى سلطان عيني.
2: فين السقف يا صبري؟ ليش
1: لغروطة المدام سمية؟ نورتينا يا مدام سمية.
2: انا حزينة والله، معلش. شكرا.
1: لا، ربنا ربنا يا رب ان شاء الله يبعد عنك كل حزن،
2: ودايما كده معانا يا فندم.
1: ربنا يخليك، الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. يلا بينا نسمع اغنيه ونرجع لكم على طول. مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني قبل ما البرنامج يخلص.

مثل الأعلى حاجة مهمة جدا جدا في الحياة، وبيخلي الحد لما يكون متأثر بشخصية عندها قيم، عندها مبادئ، ماشية كويس في حياتها، ده بيخلي الواحد من بدري يعرف يتعلم ازاي يدبر شؤون حياته. ومهم جدا جدا ان الواحد يبقى له مثل اعلى، وان العائلات كلها تربي ولادها على كده، ان انت تشوف فلان مثل اعلى تقتدي بيه، تحاول تقلده في الحاجات او تاخد على الاقل الخطوات اللي هو خدها، وده يعني يخليك تبقى ماشي بشكل افضل بكتير في حياتك. من على 92% السلم على اللي بعتولنا كلهم على 92%. احمد بيقول لنا مثل الأعلى هي أمي، ومساء الفل عليك يا أبو حميد، مساء الفل على رقم أخره 192، مساء الفل على رقم أخره 42، مساء الفل على رقم أخره 87. ونتمنى نكون، أنت قصدك بحرية يا مصيف، بس بحرية مش أغنية شعبي، فعشان كده مش هينفع نشغلها النهاردة. ومساء الفل على رقم أخره 83، ومساء الفل على رقم أخره 201. أنا مش فاهم الرسالة مع إنها من أول الرسائل اللي جت، بس عامة الشاب اللي بيعمل أي حركة بالعربية متعمد يجذب انتباه بنت، سواء دوست بنزين جامدة أو مزيكا عالية في مكان مش لاقي أصلا إنه يعمل فيه، بيبان عبيط قوي. عموما يعني فحوى الرسالة كويس جدا، يعني فعلا الحركات اللي بتتعمل بالعربيات غير إنها بتضر صاحبها، فهي طبعا مش مش مش مش مثل حلو ممكن نديه علشان خاطر نلفت نظر بنات. وخلاص الحاجات دي ادمت بقى، ده ادمت قوي، الكلام ده ادم قوي، بيستهلك بنزين على الفاضي وبيبوظ سيل الفرامل. اتمنى يعني ان نبص على حاجات تانية افضل وارقى واسمى.

0: Chica, la abeja.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، أتمنى يكون موضوع النهاردة عجبكم، أتمنى تتابعوا إنرجي في أثناء كأس العالم علشان هتلاقوا عليها كونتنت مختلف ومتابعات مختلفة، أتمنى التوفيق إن شاء الله إن شاء الله لمنتخبنا الوطني المصري في مباراته اللي هنستقبلها هنا في البرازيل في توقيت 10 بالليل، وفي مصر هتبقى 4 الفجر تاني يوم، يعني إحنا نتفرج على المباراة يوم الحد 10 بالليل، وفي مصر هتكون المباراة 4 الفجر يوم الاثنين. كل التوفيق لمنتخبنا المصري، وبكرة طبعا البرازيل هتلعب بتوقيت البرازيل الساعة 7 مساء، يعني في حدود واحدة حاجة كده في مصر. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا المصري، ويا رب إن شاء الله نعمل أداء راقي زي ما شفنا كده في المباراة الأولى، إزاي كنا قد المسؤولية وكنا الأقرب للفوز، ولكن بقى هنقول إيه، يلا ربنا سهل في اللي جاي بإذن الله.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1

0: نخرة صبري مع صبري زكي.
1: ان شاء الله من الحد للثلاث من 2 ل 4 العصر هبقى معكم في حلقات جديده من قول يا كبير، وباذن الله من 10 12 بالليل يوم الخميس هنبقى مع بعض في اخر صبر. يا رب يا كل سعيده وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني في كاس العالم باذن الله، يا رب نشوف كده مباريات تليق بحجم منتخبنا، وان شاء الله ان شاء الله تشرف كل المصريين. اشوفكم على الف خير يوم الحد في قول يا كبير بإذن واحد من احد، كان معكم من على المكسر كينج المكسر اسلام يحيى، ومعكم قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم و سلام عليكم.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت
1: تخت عمرك.
2: أحمد عدلي تخت عمرك. تخت عمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy EJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخر

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. جديد فارس كرم على انرجي على الخير ناوي.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

قرتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: برنامج وقلنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابل.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع.

تنبيهام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: جديد محمد حمائي على انرجي. انا تمام. انرجي 92.1 المزيكا. لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: تابعونا على فيسبوك،
2: انستغرام، واكس،
3: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt. Energy 92.1